0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة النساء تلا علينا القارئ الشيخ عزت السيد راشد، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فاطر السماوات والأرض، أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ علي حزين يتلو علينا من سورة آل عمران.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: القارئ شيخ علي حسين وقد تلا علينا من سورة آل عمران إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

أيها الإخوة المؤمنون، ما أجمل وما أعظم في هذه الأيام الطيبة المباركة، أيام الفداء وأيام التشريق، أن نتمثل قول نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنيا نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تنظر إلينا في ساعتنا هذه. نسألك اللهم أن تنزل علينا رحمة من عندك وحنانا من لدنك، تغننا بها عن رحمة وحنان من سواك.

قدم الشيخ محمد الفيومي هذه التواشيح الدينية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان تلتقي موجاتنا إلى موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر.

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات شبكة البرنامج العام لنقل صلاة الفجر. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل إسلام الملاح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. الحمد لله يمن على عباده بمواسم الخير أفراحا، ويدفع عنهم بلطفه أسباب الردى شرورا وأتراحا. أحمده تعالى وأشكره شكرا يتجدد ويتألق غدوا ورواحا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مبدع الكائنات أرواحا، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله رافع لواء الدين دعوة وإصلاحا، والهادي إلى طريق الرشاد سعادة وفلاحا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه خيار هذه الأمة تقى وصلاحا. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية عطرة مباركة طيبة، وكل عام وحضراتكم بخير. هذا فجر أول أيام التشريق، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بكم جميعا على عرفات، نحج سويا ونذكر الله سويا ونكبر الله سويا. فاللهم اجمعنا جميعا في بيتك الحرام، وارزقنا زيارة النبي عليه الصلاة والسلام. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. نحييكم من هنا من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، حيث يتجدد اللقاء معكم عبر أثير موجاتنا، موجات الإذاعة المصرية، فأهلا بحضراتكم. أخي المستمع الكريم، إن من أحب الأعمال إلى الله تعالى بعد العبادات شكره وحمده والثناء عليه سبحانه بما هو أهله، فالعبادة هو من هدى إليها، وهو من وفق لأدائها، وهو من يقبلها، وهو من يتجاوز عن التقصير في أدائها. يتكرر الشكر بشكل لافت في دبر العبادات وفي صيغة التكبير التي نكررها في هذا الوقت، ففي آخرها الحمد. بل شرع سبحانه أن يدعو المصلي بعد كل صلاة أن يعينه على شكره، كما جاء في وصية النبي لمعاذ، وهي له ولأصحابه، كما روى أبو داود أن الرسول قال صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، والله إني لأحبك، فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومن أهم وأفضل الذكر أخي المستمع الكريم تلاوة كتاب الله تعالى في تدبر ويقين. ومع كتاب الله تعالى نبدأ معكم لقاء فجر أول أيام التشريق. لقاؤنا اليوم مع سورتي الرعد وإبراهيم بدءا من الآية 35 من سورة الرعد وحتى الآية 9 من سورة إبراهيم، يتلوها علينا القارئ الشيخ العزب سالم. نسأل الله له حسن التلاوة ولنا حسن الاستماع.

لكل أجل كتاب.

0: صدق الله العظيم.
1: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدقت ربنا وبلغ رسولك ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا مستمعي الكرام بدأنا معكم لقاء الفجر بتلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورتي الرعد وإبراهيم تلاها علينا القارئ الشيخ العزب سالم. يا من صمتم يوم عرفة وهو يوم يكفر ذنوب سنتين، اشكروا الله تعالى حين هداكم له وأعانكم على صيامه. ويا من ذبحتم أضاحيكم اشكروا الله تعالى على ما وسع عليكم ورزقكم وما هداكم لتعظيمه سبحانه بذبحها وما تمتعتم به من لحومها. ويا من أقمتم أيام العشر ترتعون في طاعة الله تعالى اشكروا الله تعالى إذ هداكم وأعانكم على الصوارف والشواغل وعلى النفس الأمارة بالسوء. مستمعي الكرام، إلى أن يأذن المولى عز وجل بفجر أول أيام التشريق، تعالوا ندعو ونتضرع ونبتهل لربنا عساه سبحانه أن يقبلنا بصحبة المبتهل الشيخ محمد صلاح الدين الحصري، نسأل الله له القبول.

إله إلا الله قول حق، نداء حق، من عند الحق، بلسان حق، في وقت حق. لا إله إلا الله حقا وصدقا وعدلا ويقينا. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا مستمعي الكرام، رفع أذان فجر ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، أول أيام التشريق، وقد رفع الأذان المبتهل الشيخ محمد صلاح الدين الحصري، بعدما قدم لنا مجموعة من الأدعية والابتهالات الدينية. أخي المستمع الكريم، اعلم أن حقيقة التقوى إنما تكون بالمسارعة في فعل الخيرات وترك المحرمات، وذلك قبل فوات العمر ومرور أوقاته وساعاته، فإن الله تعالى جعل دار الدنيا مضمارا للتنافس بين العباد في الإكثار من الأعمال الصالحة، فجعل الليل والنهار خزانتين يودع العبد فيهما أعماله، وعلى قدر سعيه وجده واجتهاده يكون الجزاء العظيم يوم القيامة. كما أن الإسلام دين السعة والرحمة والسماحة، دين يراعي متطلبات النفس البشرية ويلبيها، ومن تلك المتطلبات حاجة النفوس إلى الترويح عنها إذا ما كدت من العمل. وقد لبى الإسلام تلك الحاجة، فجعل لنا بعد صيام رمضان وقيامه جائزة عيد الفطر، وجعل لنا بعد طاعات العشر الأول من ذي الحجة جائزة عيد الأضحى. فاللهم يا عالم الخفيات، يا سامع الأصوات وباعث الأموات ومجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، يا خالق الأرض والسماوات، أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الوهاب الذي لا يبخل والحليم الذي لا يعجل، لا راد لأمرك ولا معقب لحكمك. نسألك أن تغفر ذنوبنا وتنور قلوبنا وتسكننا في دار كرامتك، إنك على كل شيء قدير. مستمعي الكرام، الإخوة هنا في الجامع الأزهر فرغوا من أداء ركعتي السنة إلى أن يقام للصلاة، والتي يأمنا فيها الشيخ عبد الرحمن باز فراج إمام القبلة بالمسجد. تعالوا نعود مرة أخرى إلى ساح خير الكلم القرآن الكريم بصحبة القارئ الشيخ العزب سالم.

0: استووا واعتدلوا اخشعوا في صلاتكم وصلوا صلاة مودع حاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولا تدعوا فرجة للشيطان أتموا الصف الأول ثم الذي يليه استووا الله أكبر
1: الله أكبر
0: بسم الله الرحمن الرحيم

0: هكذا مستمعي الكرام نقلنا لحضراتكم صلاة فجر ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، كل عام وحضراتكم بخير. هذه تحيات فريق العمل قارئا للقرآن الكريم، كان معنا الشيخ العزب سالم ومبتهلنا الشيخ محمد صلاح الدين الحصري، أمنا في الصلاة الشيخ عبد الرحمن باز فراج إمام القبلة بالجامع الأزهر. في نهاية لقائنا هذه تحيات حسن صفوت وحسن سيد أحمد من أسرة الإذاعة الخارجية، ومن غرفة المراقبة الرئيسية الزملاء حسام هشام محمد فتحي وسيد رجب، ومن مصدر الإذاعة الخارجية حنفي محمود أشرف أبو زيد وعماد مدني، ومن أسرة التخطيط الديني زميلي سلامة رشدي. إلى أن يجمعنا بكم لقاء إيماني قادم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وكل عام وحضراتكم بخير. هذه تحياتي إسلام الملاح. الميكروفون يعود مرة أخرى إلى استديوهاتنا، فإلى هناك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. يومنا إخوة الإيمان هو يوم الخميس الموافق للحادي عشر من شهر ذو الحجة لعام 1447 من الهجرة، الموافق للثامن والعشرين من شهر مايو لعام 2026 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض.

0: وإني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله تبارك وتعالى تلاوة القرآن. لا ريب أن تلاوة القرآن من صفات المؤمنين الصادقين، ومن أكثر ما يسهم في التعرض لرحمات رب العالمين. فالله تعالى أمر نبيه بتلاوة ما أنزل إليه فقال: ورتل القرآن ترتيلا. قال الحسن: اقرأه قراءة بينة. وقال جل وعلا مادحا من قام بهذا العمل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. مع إخوتنا إخوة الإيمان، وعبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نستأنف معا الرحلة الإيمانية المباركة مع كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يرتل علينا بدءا من الآية 16 من سورة الرعد وحتى الآية 34 من سورة إبراهيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من رب السماوات والأرض قل الله

سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار.

الله لا يخلف الميعاد ولقد

هم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم

بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار

إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا

كل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب.

فيها، والله يحكم لا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب.

يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا

الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد.

شيء، ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق؟

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين

برواية حفص العاصم رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل بدءا من الآية 16 من سورة الرعد وحتى الآية 34 من سورة إبراهيم. لقاؤنا التالي مع المصحف المرتل يأتيكم بعد قليل إن شاء الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نوجه حضراتكم إلى أن شمس القاهرة تشرق بإذن ربها في 6:05 إن شاء الله، فما زال هناك وقت لمن لم يصلي صلاة الصبح، فبادروا إخوتنا إخوة الإيمان بأداء صلاة الصبح قبل أن يفوت وقتها، ففي ذلك خير كثير. ولهذا ننصح أنفسنا وإياكم بقول القائل: أخي توضأ وقم للصلاة ففي طاعة الله سر النجاة، أخي توضأ وقم للفلاح ففي طاعة الله سر النجاح.

إلى الله الدعاء، وفي الله الرجاء، وتستوي الصورة.

0: قدم الشيخ عبد الحليم مشهور هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، عود طيب مبارك إخوة الإيمان إلى كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يرتل علينا بدءا من الآية 35 من سورة إبراهيم وحتى الآية 23 من سورة النحل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم

الباب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام.

وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال

وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. فأسر

ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم.

فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم.

لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل

الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه

وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق

0: يحب المستكبرين. صدق الله العظيم.
1: رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل بدءا من الآية 35 من سورة إبراهيم وحتى الآية 23 من سورة النحل. لقاؤنا التالي مع المصحف المرتل يأتيكم في 6 إن شاء الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

إخوة الإيمان، فترتنا هذه تمتد مع حضراتكم حتى 8 إن شاء الله تعالى. تقبلوا تحيات زميل عبد الرحمن أحمد من هندسة الهواء. الله أكبر كبيرا، الحمد لله.

0: كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ أحمد نعينة يتلو علينا من سورة البينة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أولئك

0: رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. صدق الله العظيم.
1: القارئ الشيخ أحمد نعينا وقد تلا علينا سورة البينة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

سبحان الله، غنى كل فقير، وعز كل ذليل، وقوة كل ضعيف، ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. لا يزيد في ملكه من أطاعه، ولا يرد أمره من سخط قضاءه، ولا يستغني عنه من تولى عن أمره. كل سر عنده علانية، وكل غيب عنده شهادة. سبحان

من ذا الذي خلق الخلائق كلها وكفى الجميع ببره وعطائه وأدر للطفل الرضيع معاشه من أمه يمتص طيب غذائه؟ من أطلع القمر المنير إذا دجى ليل فشابه صبحه بضيائه؟ يا رب وفقنا لقول ثابت عند امتحان العبد تحت ترابه.

0: يا من بيدك ملكوت السماوات والأرض، يا من خلقت فأبدعت، وقدرت فأحكمت، ودبرت فأتقنت، سبحانك. يا من تسير الشمس في فلكها، والليل في سكونه، والبحار في مدها وجزرها، كيف بي وأنا عبد ضعيف، لا أملك من أمري شيئا إلا أن أرفع إليك رجاء لا يخيب ودعاء لا يرد. سبحانك، أنت الذي تعلم سري وعلانيتي وضعفي وقوتي وخوفي ورجائي. إلهي، إن كنت قد تاهت بي الطرق فدلني على طريقك، وإن ضاق صدري فافتحه بنورك، وإن قست أيامي فلينها بلطفك. سبحانك.
1: تسابيح.
0: الهندسة الإذاعية محمد حسين عيد، إعداد منى عثمان، تقديم شحات العرابي.
2: السادسة ودقيقة، ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود طيب مبارك إخوة الإيمان إلى كتاب الله مرتلا. القارئ شيخ مصطفى إسماعيل يرتل علينا بدءا من الآية 24 وحتى الآية 96 من سورة النحل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بأيديهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟

كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين.

فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة.

وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر

وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفعل

ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون.

لهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون.

ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى.

ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب

يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم

ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء

ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا

ما عندكم ينفد وما عند الله باق

0: رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل بدءا من الآية 24 وحتى الآية 96 من سورة النحل. لقاؤنا التالي مع المصحف المرتل يأتيكم في العاشرة إن شاء الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع عين ميم فاء من المحلة الكبرى، يقول في رسالته: أعمل في أحد المصانع الكبرى، وألاحظ أن بعض زملائنا في العمل يبحث عن أسرار زملائه ليفضحهم أمام المسؤولين بقصد الإساءة إليهم، فما حكم الإسلام في هذا التصرف؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. قال الفقهاء: الفضيحة تتبع مساوئ الناس لكشفها بقصد الإساءة إلى الغير، وتتبع أسرار الناس لكشفها لإظهار مساوئ الآخرين لإذلالهم وتسخيرهم لما يريدون، هذا حرام باتفاق لما ترتب عليه من حاق الضرر بالآخرين. ذكر الإمام ابن حجر أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته. وعلل لذلك بقوله: لأن كشف العورة والافتضاح فيه أن الوعيد ما لا يخفى، وذلك لأن الافتضاح للأسرار والأعراض اعتداء على الآخرين، والاعتداء على أي إنسان حرام شرعا باتفاق الفقهاء، ولم يخالف واحد منهم في ذلك.
2: مما يؤسف له يا دكتور أن نجد من يبحث عن الوصول ولو على حساب سمعة الآخرين، فهل من نصيحة نسديها إلى أولئك الذين يسلكون هذا المسلك المشين؟
3: نقول لأمثال هؤلاء: إن كشف أسرار الناس وفتحهم حرام شرعا، ولا يجوز الإنسان أن يكشف سر غيره بحال أبدا. وقال سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. ومن عجائب الأمور أن الأمور كلما كسرت خزائنها كان أوسخ لها، وكم من إظهار سر أراق دم صاحبه ومنعه من بلوغ مآربه، ولكنه يتصرف تصرفات ما دامت لا ترضي الله فهو في معية الشيطان وليس في معية الواحد الديان. وجاء عن الإمام الحسن رضي الله عنه أنه قال: إن من الخيانة أن تحدث بسر سمعته، والعاقل من يحفظ سر نفسه ولا يخبر به أحدا من الناس أبدا. قال الإمام علي رضي الله عنه: سرك أسيرك، فإذا تكلمت به صرت أسيرا. وكان سيدنا عمر رضي الله عنه يقول: ما أفشيت سري لأحد قط فأفشاه، فلمته إذ كان صدري به أضيق. وقيل: أفشى رجل لصديق له سرا من أسراره، فلما فرغ قال له: حفظته؟ قال: لا، بل نسيته. هذا وبالله التوفيق.
2: نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع إبراهيم بكر من المنصورة، يقول في رسالته: هل يشترط عند شراء الأضحية سنا معينة أم يكفي أن تكون الأضحية موفورة اللحم حتى ولو كانت أصغر من السن المحددة شرعا؟ أرجو الإفادة حيث أنني أمتلك مزرعة لتربية الأبقار والأغنام وأبيع كثيرا منها بقصد الأضحية. ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: ليس لتحديد السن في الذبيحة قصد في ذاته، وإنما المقصود أن تكون الذبيحة بحالة جيدة وجودتها أن تكون مليئة باللحم، وإذا ما حصل ذلك قبل بلوغ السن الواردة في الأحاديث فلا مانع شرعا من الاكتفاء بشرط وفرة اللحم عن شرط الالتزام بالسن، إذ المقصود من تحديد السن كما قلنا هو وفرة اللحم، وهذا ما أميل إليه. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها رعايتها لمصالح البشر في كل ما جاءت به من تكاليف أو أرشدت إليه من تعاليم. وفيما يتصل بالأضحية فإن الشريعة اشترطت للأضحية سنا معينة يغلب فيها أن تكون ناضجة كثيرة اللحم رعاية لمصلحة الفقراء والمساكين. وعلى هذا فإذا وجد من الأبقار أو الأغنام من استوفى السن المحدد في نصوص الشريعة لكنها هزيلة اللحم، ووجد من لم تستوف السن المحدد لكنها كثيرة اللحم كما يحدث في زماننا نتيجة للقيام بعلف الحيوان الصغير بطريقة تزيد من لحمه، بحيث إذا وصل إلى السن المحدد هزل وأخذ في التناقص وتغير طعم لحمه، فإن قواعد الشريعة في هذه الحالة ترجح الذبيحة التي تحقق فيها المقصد الشرعي ولم يتحقق فيها السن المحدد على الذبيحة الأخرى التي تحقق فيها السن ولم يتحقق فيها المقصد الشرعي وهو كثرة اللحم، إذ تدور جميع أحكام الشريعة مع المصلحة. وغني عن البيان أنه إذا اجتمع الشرطان، شرط السن وشرط وفرة اللحم وكثرته، فهذا هو المطلوب شرعا. لكن إذا اختلف الشرطان فتحقق أحدهما ولم يتحقق الآخر، فإننا نتساءل هل يتحقق مقصد الشارع ببلوغ السن أم بوفرة اللحم؟ لا شك أن اشتراط السن لا يكون لمقصد في ذاته، وإنما لما ارتبط به من النضوج وكثرة اللحم، فإذا تحقق النضوج ووفرة اللحم لاختلاف طريقة تربية الأنعام فلا مانع حينئذ من أداء الأضحية به.
2: طيب يا دكتور، كيف نظر العلماء إلى الأحاديث التي تناولت بالتحديد سن كل حيوان يذبح؟
4: الاختلاف في فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم أمر وارد منذ عصر الصحابة، فقد اختلف الصحابة في فهم كلام النبي ومراده عندما قال لهم: من كان منكم سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، فصلى قوم العصر في الطريق وامتنع آخرون حتى وصلوا إلى بني قريظة قرب العشاء، ولما علم النبي بذلك أقر كلا من الفريقين، حيث فهم بعضهم الأمر فهما حرفيا في حين فهمه آخرون بمقصده. وعلى هذا فقد حمل العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، على الاستحباب، فالحديث كأنه يقول: يستحب لكم ألا تذبحوا إلا مسنة، فإن عجزتم أو عسر عليكم فاذبحوا جذعة من الضأن، أي ما هو أقل في السن من ذلك. وعلى ذلك لا حرج شرعا في أن يختلف العلماء في فهم المراد من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: عليه الصلاة والسلام. إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ عبد الفتاح الشاشعي يتلو علينا من سور الأحقاف ومحمد والبينة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

عليهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها.

بسم الله الرحمن الرحيم. لم

0: جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن صور الأحقاف ومحمد والبينة، تلا علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشاشعي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. تحت عنوان يوم الأضحى والأضحية نستمع إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله شحاتة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة فوجد أهلها يلعبون، فسألهم فقالوا هذان يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. الأعياد في الإسلام مواسم للفرح والسرور وتبادل التهنئة، وهي محطات إلهية لشكر الله على إتمام النعمة. فعيد الفطر يأتي عقب إتمام الصيام، والصيام ركن من أركان الإسلام. وعيد الأضحى يأتي عقب إتمام الحج الأكبر. ومن شرف يوم النحر أن الله امتحن فيه الخليل إبراهيم بذبح ولده إسماعيل، ثم يسر عليه وأمره بذبح كبش للشكر والفداء. قال تعالى فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. وقال سبحانه إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، أي إنا أعطيناك الخير الكثير فصل صلاة عيد الأضحى وانحر الأضحية. والأضحية سنة مؤكدة، وهي قربة مالية، ولا تطلب إلا من الموسر المالك لنصاب الزكاة أو قيمته فاضلا عن حوائجه الأصلية من مسكن وملبس ونحوهما. وحكمة مشروعية الأضحية شكر الله تعالى، ومواساة الغني للفقير، وإحياء سنة إبراهيم عليه السلام، والتذكير بنعمة فداء إسماعيل بذبح عظيم. روى زيد بن أرقم قال قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال سنة أبيكم إبراهيم. قالوا فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال بكل شعرة حسنة. وتقسم الأضحية ثلاثة أقسام، ثلث للفقراء، وثلث يهدى للأصدقاء، وثلث لصاحب الأضحية وأسرته. قال تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، والقانع السائل، والمعتر الذي يعتريك أن يتعرض لك لتطعمه ولا يسأل. فذكر ثلاثة أصناف. قال الإمام أحمد عن ابن مسعود يأكل الثلث ويطعم من أراد الثلث ويتصدق على المساكين بالثلث. وكان ابن عباس يشتري لحما ويوزعه بدلا من الأضحية. جاء ذلك في المحلى لابن حزم كتاب الأضاحي، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: تحت عنوان يوم الأضحى والأضحية استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله شحاتة. إلى لقاء آخر إن شاء الله، شكرا لكم وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حديث الصباح، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الله أكبر ما لاحت أمارات الفلاح على من قصد بيته الحرام. الله أكبر ما ساروا في البر والبحر تحرسهم عناية الملك العلام. الله أكبر ما فارقوا أموالهم وأولادهم لينالوا من الله الرضوان. الله أكبر ما صبروا في المسير حتى شاهدوا الكعبة البهية. الله أكبر ما طافوا وسعوا وشربوا من ماء زمزم المطهرة. الله أكبر ما همت بهم مطايا الأشواق إلى عرفات. الله أكبر ما ابتهلوا فيه إلى الله وغفر لهم جميع السيئات. الله أكبر ما وقفوا بالمشعر الحرام شاكرين لله على ما هداهم إلى معالم العبادات. الله أكبر ما وصلوا إلى منى ورموا الجمار ونحروا هديهم. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. السابعة كما أعلنتها إشارة ضبط الوقت ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من تسجيلات القارئ الشيخ محمد رفعت نستمع إلى هذه التلاوة من سورة الطور وقصار السور.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من تسجيلات القاري شيخ محمد رفعت استمعنا إلى هذه التلاوة من سورة الطور وقصار السور.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. رواه البخاري، وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن من رأفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمته، وإن من بره وسماحته، أنه دائما وأبدا ينصح لأمته بما فيه راحتها وسماحتها ورحمتها. وفي هذا الحديث بيان من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ينبغي أن تكون عليه الأمة من عدم السؤال وكثرته والاختلاف. إنه يقول: دعوني ما تركتكم، أي اتركوني مدة تركي إياكم ما دمت لا آمركم بشيء ولا أنهاكم عن شيء، فلا تكثروا من الأسئلة ومن التفصيلات، لأن الأمر قد يفضي لمثل ما أفضى به مع بني إسرائيل. فبنو إسرائيل أمروا أن يذبحوا بقرة، ولو ذبحوا بقرة ما لأجزأ ذبحهم وانتهى الأمر، ولكنهم شددوا، فشدد الله عليهم بسؤالهم وبكثرة اختلافهم. فيأمرنا رسولنا عليه الصلاة والسلام ألا نكون مثلهم. يقول: دعوني ما تركتكم، ثم يضرب المثل بمن كانوا قبلنا: إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، لأنه ما نهانا عنه يجب أن ننتهي عنه، وإذا أمرنا بأمر، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، أي ما كان في طاقتكم، فإن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فتنتهي عما نهانا، ننتهي عما نهانا عنه ونأتي ما استطعنا أن نأتيه مما أمرنا به، كما قال رب العزة سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهكذا يوضح صلوات الله وسلامه عليه رحمة ورفقة بأمته، لأنه الرؤوف الرحيم. وقد قرر الحديث قاعدة من قواعد الإسلام تتلخص في قوله عليه الصلاة والسلام: فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وهذا من جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم، وينطبق هذا على سائر المأمورات والأحكام من طهارة وصلاة وغير ذلك. فمثلا من عجز عن بعض أعضاء الوضوء أو الغسل غسل الممكن، ومن عجز عن بعض أركان الصلاة أو عن بعض شروطها أتى بالباقي. وإذا وجد بعض ما يستر عورته أو حفظ بعض الفاتحة أتى بالممكن. ويتفق هذا الحكم مع قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وأما قول الحق تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، الصحيح أن في قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته أنها ليست منسوخة، بل إن قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم مفسرة لها ومبينة المراد بها. قالوا حق تقاته هو امتثال أمره واجتناب نهيه، ولم يأمر سبحانه وتعالى إلا بالمستطاع. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال سبحانه وتعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه، ما يفيد ترك ما نهى عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا موافق لقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا وجد عذر يبيحه كأكل الميتة عند الضرورة أو نحو ذلك، فليس منهيا عنه في تلك الحالة للضرورة، لأن الإسلام دين اليسر لا حرج فيه ولا مشقة، وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: في ظلال الهدي النبوي،
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
4: دكتور أحمد عمر هاشم، دكتور عبد الصمد دسوخي.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، فازت في سؤال الأمس من مسابقة أذان الحج المستمعة منى عيد محمود هميمي من محافظة الأقصر. وإذاعة القرآن الكريم من القاهرة تتمنى لحضراتكم دوام التوفيق والنجاح.
6: إذاعة القرآن الكريم.

0: آذان الحج مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع سؤال جديد في هذه المسابقة. أيام التشريق هي الأيام الثلاثة بعد يوم النحر، أيام 11، 12، و13 من شهر ذي الحجة، وهي الأيام المعدودات التي أمر الله تعالى بذكره فيها. وفي هذه الأيام يبيت الحجيج لياليها في منى، ومن تعجل يغادر منى في يوم 12 بعد أن يرمي الجمرات بعد الزوال، ومن لم يتعجل يبيت ليلة 13 ويرمي الجمرات بعد الزوال ثم يغادر منى بعد ذلك. يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وهذه الأيام المباركات أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. ومن هنا فإن أيام التشريق للحاج أيام انشغال بالطاعة ورمي الجمرات والمبيت بمنى وذكر الله واستكمال أعمال الحج، وهي تذكير بأن العيد في الإسلام لا ينفصل عن العبادة، وأن الفرح الحقيقي يكون في طاعة الله. وهذه الأيام المعدودات غير الأيام المعلومات التي جاء ذكرها في قول الله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. يقول ابن عباس رضي الله عنه: الأيام المعلومات أيام العشر من شهر ذي الحجة، والأيام المعدودات أيام التشريق. والسؤال 28: اذكر آية من كتاب الله تعالى في بيان مشروعية ذكر الله تعالى في أيام التشريق.
2: وَاسْعَدُوا

للمسابقة جائزة يومية قدرها 2500 جنيه، ويمكنكم المشاركة في الإجابة على أسئلة المسابقة من خلال الرابط الموجود على صفحة إذاعة القرآن الكريم وصفحة وزارة الأوقاف على الفيسبوك. مع تمنياتنا بدوام التوفيق.

الحج مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
0: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر

0: أخرج شطأه مؤكدا أن الإسلام يهدف لبناء أمة قوية ماديا وروحيا، وذلك من خلال الآية 29 من سورة الفتح من قول الحق عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، محمد رسول الله. وقلنا إن محمد اسمه، ومعنى محمد يعني يكسر الناس الحمد عليه، كل الناس يجمعوا على إنهم يحمدوه. طب الناس بعد الإسلام والرسالة ولا قبل كده؟ نعم، قال لك لو قبل كده فكانوا يسمونه الأمين، وكانوا يرون في طفولته أنه لم يصب بشيء من لوثة الطفولة ولا هوها ولا عيبة. شافوا أنه كان بيرعى الغنم، وكان الفتيان اللي زيه بيرعوا الغنم يجوا يختاروا ليلة من الليالي وينزلوا مكة يحضروا إيه السهرات الكويسة وبتاع. فهو فكر ذي أن يذهب معهم، فلما ذهب معهم جلس فأخذه النوم، فلم يستيقظ إلا بعد أن استمر منفض. فكأن الله نزه سمعه أن يسمع شيئا، ونزه عينه أن ترى شيئا. اللي وياه يقول لك يا أخي ده شيء عجيب، إحنا رايحين نعمل كذا وبعدين ما لقناش. فبقى مأمون عنده، يسمونه الأمين، لم يجربوا عليه كذبا يسموه الصادق، لم يجربوا عليه فعلا يشينه وإن كان طفلا. مثلا إحنا زي ما كنا عيال صغيرين نجيب أشياء وحجارة ونعمل أشياء نلعب به، فراحوا يجيبوا حجر لقوه صعب شوية، فتكتفوا عليه الصبيان عشان يجيبوه. لما جم يحملوه لا بقى كتفهم يعني، فتنوا ثيابهم شال الثوب بتاعه بقى إيه يحطوه عشان يحمي جلدهم من مين؟ من خدش الحجر. رسول الله وياهم، أم مش بس ثوبه عايز يعمل زيهم، فسمع صوتا يقول: عورتك يا محمد. كل الفتيان الا هو. فالاطفال اللي زيه يستعجبهم ازاي ده يعني؟ فابتدى ياخذوا عنه ايه؟ فكره طيبه. انما ده هو لسه ما بلغش سن التمييز بالحلو والمر. اما الناس خدوا منه ان ده عنده مهيئ من ناحيه ثانيه بقى. لما جه عمه ابو طالب عشان يرمم زمزم، اضطروا الى ان يذهبوا الى جبال يجيبوا من احجاره، فبرضو الصبيان اللي بيشيلوا الحجاره برضو كانوا ايه سابهم عشان يحموا اكتافهم من اللسان. هو بده يمد ايده كده برضو سامع الصوت: عورتك يا محمد. فالناس اللي شهدوا المساله دي قال لك ده انسان مش عادي، هم يكذبوا وما يلاقوش عليه كده. الله، لما جه بنوا الكعبة بعد ما سهل أدمها وحبوا يضعوا الحجر الأسود اللي هو أشرف شيء في الكعبة، لأن الكعبة عارفين أنها مبنى بنطوف حوله، لكن نطوف من أي مكان لازم له حد نبدأ به. فكان الحجر الأسود من الكعبة ولكنه يزيد أنه بداية المطاف، يعني نطوف من عنده. فبقالوا قداستين اثنين، قداسة أنه من الكعبة، وقداسة أن منه يبدأ الإيه؟ يبدأ الطواف. فلما يكون بنوا، طب الحجر الأسود ده له هذا الشرف، مين اللي يوضع بقى؟ أي قبيلة تضع هذا الحجر؟ القبيلة اللي توضعه هيبقى لها إيه؟ شرف كبير. فاختلفوا، فلما اختلفوا جاي واحد عاقل قال: ما يلا نتفق على رأي يبقى فيه سلامة الجميع، بلاش حرب ولا بلاش. قالوا إيه؟ إحنا نحكم أول داخل للحرم. ففوجئوا بأن أول داخل مين؟ محمد. أم استبشروا خير؟ قالوا ده عمره ما. فلما دخل ما خدتش العزة أن هو يعني اللي حي، حافظ على وحدة القبائل.

0: وحافظ على تشريفه بأن يكون هو أول، يبقى عنده حاجتين اثنين، القبائل المختلفة وهم قالوا هنحكم اللي داخل، يبقى لو قال أنا اللي شيله تمشي، ما قالش كده، لأنه لو قال أنا اللي شيله يبقى برضه في نفوس القوم المختلفين شيء، وبعدين ده خدها لنفسه، خلصنا منها وخدها لنفسه. يقوم بقى فكر المهدي يعمل ايه؟ يجيب الايه؟ السوق، ويفرده ويحط بيده الشريف الحجر في التراب، ثم يستدعي القبائل المتنازعه، كل واحد يمسك حته من الايه؟ من طرف التوب ويشيلوه كلهم، يبقى حقق لهم مرادهم في الفخر جميعا، بدون ان واحد يبقى متميز عن الايه؟ عن الاخر. ولكنه استبقى انه حكم، فلما شالوا الاسلوب كده مسك الحجر هو ووضعه ايه؟ فيبقى تصرف التصرف اللي يعمل ايه؟ اللي ينهي الحفيظه بين الايه؟ القبائل، ولا يمنعهمش انهم كرموا اول داخل بان يكون محمد. عمل ايه؟ اذا فرسول الله اللي اسمه محمد ده، ربنا يقول محمد اللي انتوا عارفينه، عارفينه 40 سنه قبل ما يبعث، وما جربتم عليه نقيصه في شيء، بل بالعكس اللي عنده حاجة منكم كويسة وعايز يأتمن حد عليها ما يلاقيش إلا محمد. إذا أخبر محمد ما حدش يعرضه، يبقى محمد اللي انتوا عارفين له الخصال الجميلة دي هو اللي أنا اخترته رسول، يبقى معناها إيه؟ أنكم شهدتم له قبل أن أرسله إيه؟ فمدام شهدتم له قبل أن يكون رسولا بالاستواء في الخلق والاستواء في الرأي والاستواء في الرأي، يبقى لازم تصدقوه بقى، لأنه إيه؟ نجح عندكم فيما قبل البعثة. فلما ربنا يقول محمد رسول الله، يعني محمد الذي عرفتموه وعرفتم خلقه وعرفتم آباءه، إن ما فيش واحد منهم سجد لإيه؟ لصنم. ولذلك لما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زلت أتنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات، ما فيش فيه حاجة من سفاح الجاهلية، كله من مهر وخطبة ومش عارف إيه وبتاع وحاجات زي دي. وبعد ذلك قصة أبوه معروفة، معروفة في الجزيرة كلها، ومعروفة في عند مكة بالخصوص. الخصعمية كانت ترى في عبد الله جلالا في وجهه، فكانت على طريقة البقى الناس اللي بيحبهم عشقته، فخلته ماشي مرة كده واستدنته وقعد ترودع عن نفسه، ودي حاجة كانت معروفة عند الله. فقال الأبيات المشهورة: أما الممات فالحرام دونه، والحل لا حل فأستبينه، يحمي الكريم عرضه ودينه، فكيف بالأمر الذي تبغينه. وقعدت واخده بالها منه. فلما تزوج آمنة بنت وهب مرر تاني كده، قامت قالوا لها فايت محمد أهو، محمد فايت أهو. قالت: وماذا أصنعه بعد أن فقد النور الذي كان في وجهه؟ فعلموا أن أمه إيه؟ حملت به، فكأن النور انتقل من أبيه إلى أمه، وأصبح أبوه الجوهرة اللي كانت له الأول مش موجودة، فأكنه حماه من سفاح الجاهلية تأبوه. وبعد ذلك مات أبوه وهو لا زال في بطن أمه، وبعد ذلك هو استرضع في بني سعد، ولما استرضع في بني سعد اللي بترضعه شافت له كرامات وبقت تحكيه، لما قالت اخواته احموا محمدا من هجير الشمس، قال: والله يا امه ما في هجير ولا اي شيء، ان هو لما يمشي في الشمس نلاقي حاجه بتظلله كده. فاذا شهد له كل شيء لابيه بالعفه، وشهد له الكل بانه مؤيد من حاجه ثانيه اعلى من الرسول. فربنا بيقول: يا محمد هذا اللي انتم عارفينه وبتحمدوه في كل خصاله، انا اخترت رسول، يبقى انا جيت على وفق رايك ولا لا؟ فلما يجي اقعد كذبوه، لانكم عرفتموه قبل ان اعرفكم به. يقول محمد، ولذلك يبقى محمد هي المبتدا دي، ورسول الله هذا الخبر، محمد الذي تعرفون خصاله وخلاله امانه وصدقا ومروءه وعفه، هو اللي انا اخترته رسول. يبقى الله اعلم حيث يجعله ايه؟ فكان من الواجب انك انتم ايه؟ ساعه ما جه ايه؟ تأمنوا به محمد رسول الله. هذا من ناحية محمد الذي أرسل. وبعدين الناس، الحق سبحانه وتعالى أيد محمد بمعجزة اسمها معجزة مش كونية، معجزة عقلية، لأن الشيء الكوني يقع مرة واحدة. يعني مثلا سيدنا عيسى كلم الناس في الماء، بقي لنا الخبر بتاعنا ما شفناش الحكاية دي، احنا صدقناها لأن القرآن قالها خلاص. الله، يبقى إذن فيه شيء يقع مرة واحدة ويؤدي مهمته وينتهي، ولكن محمد لأن الرسول الخاتم، الرسول للناس كافة وللأزمنة عامة، لابد أن تكون معجزته مش كونية تنتهي مرة، لازم تكون باقية بقاء رسالته. فنستطيع نحن الآن أن نقول محمد رسول الله والدليل هذا القرآن. واليوم يوم قبل ما تقوم الساعة، محمد رسول الله والدليل. ولذلك قل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له. كان زمان الكتب المقدسة ربنا ما بيحفظهاش، ربنا بياكل حفظها لمين؟ لمن آمن بها. والربانيين والأحمر بما استحفظوا من كتاب الله، استحفظوا يعني إيه؟ طلب الله منهم تكليفا بأن يحافظوا عليها، لكن التكليف عرض أن يطاع وعرض أن يعصى. فلما طلب منهم أنهم يحافظوا عليها ما أدوا، شغيروا وبدلوا ونسوا. لكن القرآن أنا لا أمن بشرا أن يحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر إحنا اللي هنحفظه. إن الرجل بتاع ألمانيا اللي عمل المصحف كله في صفحة واحدة، صفحة واحدة كتب فيها المصحف كله، شوف قعد كم سنة عشان يعمل الكتابة كبيرة وبعدين يصغرها يصغرها عشان تبقى في صفحة واحدة. يبقى من أدوات حفظه حتى خصوم البتاع. الناس الذين اخترعوا التسجيل ومش عارف الايه، طب ما هم مش مسلمين اللي اخترعوا التسجيل، ومع ذلك ايه نفعونا في اننا سجلنا القرآن عليه، القرآن المجود والقرآن المرتل. والله يبقى ده من دليل ايه؟ ان الحق سبحانه وتعالى هو الحافظ له. إنا نحن نزلنا الذكر ليه؟ قال لك لأن رسل مهمتها السابقة كانوا يأتون لزمان محدود ولأمم محدودة، لكن محمدا جاء للزمن كله وللأمم كلها للناس كافة. يبقى لازم المعجزة تبقى إيه؟ تبقى موجودة دائما. ولذلك كل رسول معجزته غير كتاب منهجه. معجزة موسى إيه؟ العصا وال مش عارف، إنما كتاب منهجه إيه؟ توراة. طب وعيسى معجزة إيه؟ إغراء الأكمه والأبرص وإحياء الموت، إنما منهجه في الإنجيل. يبقى كل رسول كان معجزته شيء وكتاب منهجه شيء إلا محمد، فإن معجزته هي عين منهجه، لظل المنهج محروسا بالمعجزة في أي وقت تقول آية القرآن. وإلى لقائنا إن شاء الله.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
0: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
2: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي ورجعي.
2: هل سماع القرآن له ثواب؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نعم، هذا أعظم الثواب سماع القرآن، القرآن الكريم. لذلك عندما أمرنا الله عز وجل فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، أمرنا بالإنصات بالاستماع وعلق ذلك وقال لعلكم ترحمون. فسماع القرآن مع الإنصات إليه بنوع تدبر إنما هو رحمة من الله تأتي إلينا. إذن فسماع القرآن عندما يقرأه الإنسان ويسمع الآخر كما نسمع في إذاعة القرآن الكريم، السامع كما يقولون شارب والقارئ حالب، فأنت تشرب، فإذا سمعت فأنت لك ثواب على قدر السماع، والله أعلم.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، حسن سليمان.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن هي 8:00 صباح الخميس 11 من شهر ذي الحجة عام 1447 للهجرة، الموافق 28 من مايو عام 2026 للميلاد. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فترة إذاعية سابقة سعد بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين زميلي الدكتور خالد الشافعي. هذه فترة إذاعية جديدة تمتد مع حضراتكم حتى 11 بمشيئة الله تعالى. معكم خلالها على هندسة الهواء زميلي عبد الرحمن أحمد، ومن أسرة المذيعين محمد بدر والنبوي أبو زيد. نسعد بصحبة حضراتكم في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، أول أيام التشريق. كل عام وأنتم بخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، كل عام أنتم بخير. بعد قليل نستمع بمشيئة الله تعالى إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورة النور بصوت القارئ الشيخ محمود محمد رمضان، تذاع بمناسبة ذكراه. إخوة الإيمان، ولد الشيخ محمود محمد رمضان في حي باب الشعرية بمدينة القاهرة عام 1927. حفظ القرآن الكريم وجوده وعمره 12 عاما. وتأثر الشيخ محمود محمد رمضان كثيرا في قراءته للقرآن الكريم بالشيخ علي محمود والشيخ محمد رفعت. أصبحت له شخصية متميزة في القراءة، فقد كان ذا صوت قوي عذب. قرأ القرآن الكريم بالإذاعة عام 1972. كان قارئا للسورة بمسجد العروس بالقاهرة. وفي مثل هذا اليوم 28 من مايو من عام 1981 للميلاد، توفي الشيخ محمود محمد رمضان عن عمر يناهز 54 عاما. ومن تسجيلاته نستمع الآن إلى هذه التلاوة المباركة من سورة النور.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله

أدري.

الله

الله

يا

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا على مدى نصف الساعة إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورة النور من تسجيلات الشيخ محمود محمد رمضان، وذيعت بمناسبة ذكرى
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من هذا البرنامج، والذي يسعدنا أن يكون معنا ضيفا في هذه الحلقة دكتور داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. أهلا ومرحبا بكم عالمنا الجليل.
2: أهلا ومرحبا
1: دكتور داود. لا يزال الحديث موصولا حول النفحات الربانية والإشراقات الإيمانية في عبادة الحج، وتتوفر هذه الحلقة لبيان الآثار التربوية للحج في الإنسان المسلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين. وبعد، أخي الكريم، من الآثار التربوية والخلقية أن الحج يهيئ أولا قلب الإنسان.
1: نعم،
2: لأن القلب هو الأساس في الصلاح. إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله.
1: ألا وهي القلب.
2: ألا وهي القلب. كيف ذلك؟ أولا، أول يعني ركن من أركان الحج هو الإحرام.
1: نعم،
2: الإحرام عمل قلبي، والإحرام له آداب، وكلها آداب للقلب. أيضا الإخلاص الذي يكون من القلب، سواء في التلبية، سواء في الدعاء، سواء في المواقف المختلفة. لذلك أعمال الحج وهذه البيئة النورانية الطاهرة والفيوضات الربانية التي تتنزل على الحجيج فرصة ذهبية لإعادة القلب إلى الصفاء والنقاء والاطمئنان بذكر الله سبحانه وتعالى.
1: نعم،
2: وإذا تهيأ القلب هذه هي بداية الصلاح والإصلاح.
1: نعم،
2: هذه هي بداية الخير. هذا أول أثر تربوي لذلك. الأمر الثاني من الأثار التربوية الخاصة بالعقل، هنالك حكم ومقاصد بيّنها الله كيما يفهم الإنسان، وتعين هذه المقاصد على إتمام العبادة بإقناع. ثم هنالك أمور يبين الله سبحانه وتعالى أن العقل يسلم فيها للخالق، وأننا حين نعظم فيها نعظم أمر الله، لا نعظم الحجارة. يعني هذا حجر يقبل وهذا حجر يرمى.
1: نعم،
2: ما التعظيم لهذا؟ وهل هذا ليس له تعظيم؟ لا، التعظيم لأمر الله وليس للحجارة وليس للأماكن وليس للجهات. نحن نتعلم أن نعظم أمر الله عز وجل.
1: نعم،
2: لذلك يكون هنا التسليم لله. يعني إن كنا في الدنيا يا حبيبي، الله يعلمنا ذلك في الحج، إن كنا في الدنيا يسلم الإنسان لمن هو أعلم في الطب فيكتب تذكرة الدواء وآخذ الدواء، وإن سألتني أنت تأخذ كل هذا الدواء أقول لك الطبيب كتب لي ذلك. فنحن نسلم للطبيب في علمه، وللمحامي في علمه، وللمستشار والمهندس في علمه. نحن أعلم أم الله؟
1: الله.
2: الله. فينبغي أن يسلم المؤمن لله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
2: إذن هذا إعداد للقلب وتهيئة للعقل. ثم يأتي بعد ذلك الجوانب، الأثر التربوي في السلوك وفي الأخلاق. الحج له سنن وآداب، واجبات، مندوبات، كلها إنما تؤسس للتربية النفسية، أن الإنسان يتحكم في نفسه فيستطيع أن يقول لا، لا يكون عبدا لشهواته. لذلك يعلمه الإسلام في الحج أنه يمكن أن يمتنع عن الحلال، حتى يدربه أنه ليس عبدا للشهوة، وبالتالي فهو عن الامتناع عن الحرام أوجب وأولى. الإسلام يعلم المسلم في عبادة الحج السيطرة على الجوارح والمشاعر تجاه الغير، تجاه الغير حتى في حكم البيئة المحيط الذي يكون من حولنا، فيحرم عليه الصيد، ويحرم عليه جملة من أمور أن ينزل منه دم، يحرم عليه اللقطة. ما من شك أن هذا تدريب على احترام الآخر واحترام الأشياء واحترام البيئة إلى آخر ذلك. أيضا يسهم الحج مع العبادات الأخرى في تخلق المسلم بالكرم والجود، فأنت تجد بكل بساطة في الحج أن من أخذ مزية وميزة، يعني خد مزية القارن عمر ما حج بأفعال واحدة ويكتب له عمر ما حج فيدفع، لابد أن يقدم هديا، أو أخذ مزية أنه يتمتع بالعمرة إلى الحج فيدفع، فمن أخذ مزية فإنه يدفع شيئا، يعلم المسلم الجود وشكر النعمة.
1: نعم.
2: وأيضا من أخطأ يدفع، من أخطأ في نسك يدفع
1: ثواب وعقاب.
2: ما من شك أن الإسلام أبعد من الثواب والعقاب، هو هنا تربية للخلق.
1: نعم أحسنت.
2: ثم بعد ذلك أيضا العفة عما في أيدي الناس.
1: نعم.
2: دي أخلاق كريمة جدا، ألا يكون الناس عالة على غيرهم. في الجاهلية كانوا لا يتزودون الحج، يقول نحن نذهب إلى رب البيت وعلى رب البيت أن يطعمنا، فأنزل الله قوله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، حتى لا يكون الإنسان عالة. يؤثر عن موقف عن الإمام أحمد بن حنبل أنه نوى أن يحج فأعلن لتلاميذه، فأرادوا أن يحجوا معه من استطاع منهم، فوجد الإمام أحمد أحد التلاميذ لم يجهز زادا ولا شيئا، فقال له لما هذا؟ قال له أنا متوكل على الله. قال لا، أنت متوكل على القافلة ثم تكون عالة على زملائك. تصحيح المفاهيم هذه من أهم المهم. أيضا احترام وتقدير مشاعر الآخرين وظروفهم، يعني الغسل للإحرام حتى لا تصدر منا رائحة كذا أو كيد، نخفف بقدر المستطاع، عدم المزاحمة على الحجر الأسعد، ما هذا فيه تقدير لمشاعر الآخرين حتى لا نؤذي أحدا ولا ندافع. تقبيل الحجر سنة، وإيذاء الخلق وإيذاء الناس جناية، فهذا الإسلام يعلمنا هذه الأخلاق عمليا هناك في هذه العبادة. أيضا من الأخلاق التي علمنا الإسلام إياها أن نقدر ظروف الناس من المرضى ونحو ذلك، فالإذن بالركوب في الطواف والسعي لمن وجد مشقة، الإذن للضعفاء من الأولاد والنساء بل للرجال أن يترخصوا في المبيت بالمزدلفة، وأن ينصرفوا قبل الفجر، وأن يرموا قبل الفجر إلى آخر ذلك، مراعاة مصالح الناس ذوي التجارة والأعمال. ويمتد هذا في حياتنا المعاصرة إلى الطيار الذي يطير بطائرته ويحمل الحجاج، هذا له حكم في المبيت والانصراف غير الإنسان العادي. والإسلام يراعي مصالح ذوي الأموال وذوي التجارة وذوي الوظائف الخاصة ونحو ذلك، والقياس على ذلك واسع في هذه المسألة، والباب في ذلك عظيم عظيم عظيم. اللهم علمنا، اللهم فهمنا، وصل اللهم على معلم الناس الخير سيدنا محمد.
1: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله يا صاحب الخلق العظيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور داود الأستاذ بجامعة قناة السويس، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نحيا دائما مع القرآن الكريم. القارئ الشيخ محمود عبد الحكم يتلو علينا ما تيسر من سورة الحشر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى القارئ الشيخ محمود عبد الحكم في تلاوة لما تيسر من سورة الحشر.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأتم الحج والعمرة لله. صدق الله العظيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. حجاج بيت الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أن وصلنا إلى منى، نتحدث اليوم عن رمي الجمرات، وهل الترتيب مطلوب؟ وهذا مع فضيلة الشيخ عطية صقر من كبار علماء الأزهر الشريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فبعد رمي جمرة العقبة يوم العيد يجب على الحاج في الأيام التالية أن يرمي الجمرات الثلاثة، وهي بالترتيب: الجمرة الصغرى التي تلي مسجد الخيف، والجمرة الوسطى، والجمرة الكبرى وهي جمرة العقبة التي تلي مكة. والأصل في مشروعية الرمي ما رواه البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما أتى إبراهيم المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض عند الجمرة الثانية فرماه كالأولى، وكذلك عند الثالثة. قال ابو عباس: الشيطان ترجمون وملة أبيكم تتبعون، كما رواه ابن خزيمة في صحيحه.
0: إذا كان رجم إبراهيم عليه السلام للشيطان لهذا السبب، فما الحكمة من رجمه نحن الآن؟
1: إن العرب توارثوا هذا الرمي وأقرهم الإسلام عليه. والإمام الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين يتحدث عن الأمور التعبدية التي في الحج، ويقول عند رمي الجمرات: إن الرامي يقصد به الانقياد للأمر وإظهار الرق والعبودية بعيدا عن حظ النفس والعقل في ذلك، مع التشبه بإبراهيم عليه السلام حين عرض له إبليس فأمره الله أن يرجمه ليقطع أمله منه. وحذر الغزالي من الاعتراض على ذلك، فالشيطان هو الذي يوسوس له ألا يأخذ به. وليعلم الرامي أن رمي الحصى في العقبة هو رجم للشيطان عن طريق امتثال أمر الله سبحانه.
0: وما حكم هذا الرمي؟ هل هو واجب أو ركن أو سنة؟ وما حجم الحصى التي يرمى بها؟
1: رمي الجمرات واجب عند جمهور الفقهاء وليس ركنا، بمعنى أن الإنسان لو تركه فحجه صحيح ويجب عليه دم إن ترك الجمار كلها أو واحدة منها، وفي ترك حصاة مد، وفي الحصاتين مدان، وفي الثلاث أو الأربع ذبح شاة. وقد رمى الرسول الجمرة على راحلته يوم النحر، وأمر بأن يكون بمثل حصى الخذف أي الصغار كحبة الباقلاء. والحكمة في ذلك عدم تعريض أحد للخطر إن أصابته خطأ. ولو رمى بحجر كبير قال الجمهور يجزئه ولكنه مكروه، وقال أحمد لا يجزئه لمخالفته أمر الرسول ولنهيه عن الغلو في الدين بمجاوزة هذا الحجم، كما رواه أحمد والنسائي، ولحديث أبي داود لا يقتل بعضكم بعضا. إذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الخذف. والرمي يكون بما هو من جنس الأرض ولا يصح بالخشب والحديد ونحوهما. وليس من المشروع الرمي بالنعال وإن كان الدافع إليه احتقار الشيطان وإذلاله. ويمكن أخذ الحصى من المزدلفة أو من أي مكان حتى لو كان من الحصى الذي رمي به قبل ذلك وإن كان مكروها عند جمهور الفقهاء.
0: وهل يتحتم أن ترمى الجمرة بسبع حصيات؟ وما الحكم لو قل عددها؟
1: جمرة العقبة ترمى يوم العيد بسبع حصيات كما ترمى الجمرات الثلاثة في الأيام التالية، كل منها بسبع حصيات، والجمهور على المحافظة على هذا العدد. غير أن أحمد بن حنبل قال: لو رمى بخمس حصيات أجزأه، وقال مجاهد: إن رمى بست فلا شيء عليه. يقول سعيد بن مالك: رجعنا في الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضنا يقول: رميت ست حصيات، وبعضنا يقول: رميت سبع حصيات، فلم يعب بعضنا على بعض. هذا ويسن التعجيل برمي جمرة العقبة يوم العيد لإعطاء فرصة للتحلل من الإحرام بالحلق بعد الرمي، ويكره التأخير إلى الليل ما لم يكن عذر، ولا يجب دم على هذا التأخير عند الجمهور.
0: وما هو ميقات رمي الجمار في الأيام التالية ليوم العيد؟
1: يبدأ الوقت بالزوال، أي دخول وقت الظهر، ولا مانع من تأخيره إلى آخر النهار اتقاء لحر الشمس أو لظروف أخرى. ويكره الرمي بالليل، لكنه يجزئ ولا يجب فيه دم.
0: يعني يجوز؟
1: نعم يجوز.
0: نعم.
1: ولو أخر الرمي كله ورماه في آخر يوم من أيام التشريق، وهي الثلاثة التي بعد العيد، وقع الرمي صحيحا ولا يلزمه شيء. نقل عن عطاء بن أبي رباح وطاووس بن كيسان من خيار التابعين أن رمي الجمار في أيام التشريق يجوز قبل الزوال، وإن كان اتباع الرسول في رميها بعد الزوال أفضل لقول الكثيرين بوجوبه. ذكر ذلك النووي في شرح صحيح مسلم. والأخذ برأي عطاء يفيد في التخفيف من الزحام، وفي اتقاء حر الشمس وغير ذلك من الظروف، والدين يسر. وواقعة الحال وإن دلت على الجواز فهي لا تدل على الوجوب، وإن دلت على الندب للتأسي فما فعله الرسول يشمل الواجب والمندوب، وتعيين أحدهما يحتاج إلى دليل.
0: إذن يجوز قبل الزوال.
1: نعم.
0: هل يجوز للمريض أن ينيب غيره في رمي الجمار؟
1: نعم يجوز، على أن يرمي الوكيل عن نفسه أولاً ثم يرمي عن غيره. وقال جابر في الحديث الذي رواه ابن ماجه: حججنا مع الرسول ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. ويجوز أن يكون الشخص الواحد نائبا عن عدة أشخاص، وللتخفيف عنه يقف عند الجمرة ويرمي عن نفسه، ثم يرمي عمن ينوب عنهم واحدا واحدا، ثم ينتقل إلى الجمرة الأخرى، وهكذا.
0: لكن لابد أن يرمي حصى حصى يا فضيلة الشيخ.
1: نعم.
0: وليس السبع مرة واحدة.
1: نعم.
0: نعم. هل الترتيب بين الجمرات الثلاثة واجب؟
1: الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه بدأ في الرمي بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى التي تليها، ثم انتهى بالجمرة الكبرى. وهذا الترتيب لازم كما عليه جمهور الأئمة، يبطل الرمي بدونه، وجعله أبو حنيفة سنة لا يلزم بتركه شيء. هذا ويسن التكبير عند رمي كل حصاه، وبعد الانتهاء من الجمرة الأولى والثانية يسن استقبال القبلة والدعاء بمثل قوله: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا، ولو ترك ذلك فلا شيء عليه، وبالله التوفيق.
0: شكرا لفضيلة الشيخ عطية صقر من كبار علماء الأزهر الشريف، وشكرا لحجاج بيت الله، تصحبكم سلامة الله.
2: إلى بيت الله العتيق، برنامج تعده وتقدمه دكتورة هاجر سعد الدين.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، على مدى 32 دقيقة نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة من أول سورة التوبة وحتى الآية 33 بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وإن نكثوا أيمانهم

تَعْقِلُونَ.

0: صدق الله العظيم.
1: من الذكر الحكيم استمعنا إلى تلاوة قرآنية مباركة بدءا من أول سورة التوبة وحتى الآية 33 بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم

0: أيها الإخوة المؤمنون، في العيد تتجلى الكثير من معاني الإسلام الاجتماعية والإنسانية، ففي العيد تتقارب القلوب على الود، ويجتمع الناس بعد افتراق، ويتصافون بعد كدر، وفي العيد تذكير بحق الضعفاء في المجتمع، حتى تشمل الفرحة بالعيد كل بيت، وتعم النعمة كل أسرة. ولقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العيد إظهار السرور والفرح بهذا اليوم بالغناء والضرب بالدف واللهو واللعب المباح. ولقد روي عن عياض الأشعري أنه شهد عيدا بالأنبار فقال: ما لي أراكم لا تقلسون، فقد كانوا في زمان رسول الله يفعلونه. والتقليس هو الضرب بالدف والغناء. وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن أبا بكر دخل عليها والنبي عندها في يوم فطر أو أضحى، وعندها جاريتان تغنيان بما تقاولت به الأنصار في يوم حرب بعاث، فقال أبو بكر: أمزمار الشيطان عند رسول الله؟ فقال النبي: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا، وإن عيدنا هذا اليوم.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نعود إلى رحاب القرآن الكريم. هذه تلاوة قرآنية مباركة من سورة البقرة، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: من آية الذكر الحكيم استمعنا إلى القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي في تلاوة لما تيسر من سورة البقرة. إخوة الإيمان، في العاشرة إلى الربع نستمع بمشيئة الله تعالى إلى تلاوة من سورتي المعارج ونوح بصوت القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: منزل.
1: ما الأنعام التي أحلها الله للحجاج كما في قوله تعالى: وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، الأنعام التي أحلها الله للحجاج تشمل الإبل والبقر والغنم، ويستثنى من ذلك ما حرمه الله تعالى لعارض كهذه المحرمات التي ذكرها الله تعالى في سورة المائدة في قوله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسقا. ومن خلال التأمل في هذه الآية ندرك أيضا أن الله تعالى حرم ما ذكر اسم الأوثان عليها عند ذبحها، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، فالعبادة ينبغي أن تكون خالصة لله تعالى سواء ما كان في المعتقد حتى في المأكل والمشرب. هذا والله أعلم.
1: ومضى تفسيرية.

0: تنزل.
1: دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، نستمع الآن إلى تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورتي المعارج ونوح بصوت القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه آيات بينات من سورتي المعارج ونوح، تلاها علينا القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن هي 10. على خير إخوة الإيمان، نستأنف رحلتنا العاطرة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يرتل علينا بدءا من الآية 97 من سورة النحل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم.

الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل

شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين

إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن

عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا

عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا

وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح،

ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض

قدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم

أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا.

سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن،

قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم

مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو

0: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل بدءا من الآية 97 من سورة النحل وحتى الآية 59 من سورة الإسراء. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم بمشيئة الله تعالى بعد حوالي ربع الساعة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: من كنوز المعرفة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، في هذه الحلقة نحدثكم عن أيام التشريق، فنقول وبالله التوفيق. إن أيام التشريق هي الأيام الثلاثة بعد يوم النحر، وهي أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، وهي الأيام المعدودات التي ذكرها الله في كتابه الكريم، قال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها فقال: لا تصوموا هذه الأيام، فإنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وكون أيام التشريق أيام ذكر لله تعالى وشكره على نعمه، فإن الحق أن يذكر الله ويشكر في كل وقت وحين، ولكن يتأكد الذكر في هذه الأيام المباركة دون غيرها. وأنواع ذكر الله عز وجل في هذه الأيام قد يكون عقب الصلوات الخمس بالتكبير، ومنها ذكر الله عز وجل على الأكل والشرب بأن يسمي الله في أوله ويحمده في آخره، ومنها ذكر الله بالتكبير عند رمي الجمرات، وهذا يختص به الحجاج، ومنها ذكر الله تعالى المطلق، فإنه يستحب الإكثار منه في أيام التشريق. وترتبط هذه الأيام بإعجاز علمي وتشريعي عظيم في استقرار صحة الإنسان وتوازنه النفسي والبدني، وهذه الأيام تحافظ على صحة الحجاج والتخلص من الإجهاد. فالحجاج يمرون بمجهود بدني شاق ومستمر في الأيام السابقة، وهو يوم عرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمرات ويوم النحر، فيمنحهم الله عز وجل هذه الأيام للراحة والتقاط الأنفاس وتجديد نشاط الجسم. ويتجلى الإعجاز في هذه الأيام المباركة بأن وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، وهذا يربط بين الجسد والروح. فتناول الغذاء يمد الجسم بالطاقة اللازمة، بينما يهدئ الذكر الجهاز العصبي مما يضبط الانفعالات ويقلل من التوتر. وأجمل ما في أيام التشريق هو الجمع الإعجازي بين متعة الجسد وسمو الروح، فرغم أنها أيام عبادة وطاعة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الفرح والاحتفال فيها جزءاً من الدين. ولما كانت هذه الأيام هي آخر أيام موسم فاضل، فالحجاج فيها يكملون حجهم، وغير الحجاج يختمونها بالتقرب إلى الله تعالى بالأضحية، استحب أن يختم هذا الموسم بذكر الله تعالى للحجاج وغيرهم. فتلك سنة سنها الله تعالى عقب الصلاة، فجاء القرآن العظيم بالأمر به، قال تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وجاء الأمر بالذكر عقب الحج، فقال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وأيام التشريق يجتمع فيها للمؤمنين نعيم أبدانهم بالأكل والشرب، ونعيم قلوبهم بالذكر والشكر، وبذلك تتم النعمة. اللهم كما أتممت علينا نعمك في هذه الأيام المعدودات، نسألك أن تثبتنا على طاعتك، وأن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. دكتور محمد عبد الله سرحان، مدرس التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية، جامعة الأزهر.
0: من كنوز المعرفة، برنامج من أعداد أمل سعد، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قراءة في كتب التفسير.
1: إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم وبضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عادل محمد أبو الهيثم من علماء الأزهر الشريف.
3: مرحبا بكم يا أستاذ عبد الرحمن وبالسادة المستمعين.
2: إخوة الإيمان، ونتناول في حلقة اليوم الآيتين 2 و 3 من سورة النمل، حيث يقول ربنا تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. صدق الله العظيم. بداية فضيلة الدكتور، نود أن نوضح المعنى الإجمالي للآيتين المباركتين.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بعدما ابتدأت السورة ببعض الحروف المقطعة التي تبين إعجاز القرآن وتبرز عجز الخلق عن معارضته بالإتيان بشيء من مثله، مع أنه مركب من هذه الحروف العربية التي يتحدثون بها. تلك الآيات آيات القرآن، وهو نفسه كتاب ظاهر صدقه ومظهر كذلك الحق ببيانه. القرآن هدى للمؤمنين وبشارة لهم. ثم وصف الله سبحانه وتعالى هؤلاء المؤمنون: هم الذين يقيمون الصلاة بأركانها وشروطها وحدودها ويعطون الزكاة وهم بالآخرة يؤمنون إيمانا يقينيا.
2: ما مناسبة الآية لما قبلها؟
3: أما عن مناسبة الآية لما قبلها، لما افتتحت السورة بالحروف المقطعة ثم أشارت إلى عربية القرآن من خلال حروفه، واختير الحرفان لمناسبة سياق السورة بعد الافتتاح، وأشارت إلى هذا القرآن بأنه كتاب، والقرآن والكتاب من أشهر أسماء هذا القرآن. وأما هذه الآية التي نحن بصددها يا أستاذ عبد الرحمن، فقد بيّنت شيئا من أهم شؤون القرآن، بيّنت وظيفة من أهم وظائفه في أمر هذه الأمة، فذكرت الهدى هدى، وهو أعظم مطلب نكرره في صلاتنا يوميا عندما نقرأ الفاتحة ونكررها في الصلوات: اهدنا الصراط المستقيم. وكلمة بشرى وردت في القرآن في مواضع كثيرة، والبشرى مشتق من البشارة والاستبشار، وسميت بشرى لأن أثرها يظهر على بشرة الوجه. عندما يسعد الإنسان ويسر، ترى هذه السعادة مرسومة على بشرته، على وجهه، لذلك سميت بشرى. وفي الإسلام علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نكون متفائلين مستبشرين مبشرين، فقال صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وكان سيدي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل الحسن ويكره الطيرة، هكذا كان هديه صلى الله عليه وسلم مبشرا. قال الإمام ابن كثير في مسألة حصول الهداية والبشارة، قال: إنما تحصل الهداية والبشارة من القرآن لمن آمن به واتبعه وصدقه وعمل بما فيه.
2: كيف نستجلب فضيلة الدكتور الهداية؟
3: نستجلب الهداية والبشارة بالإيمان بالقرآن، باتباعه، بتصديقه، والعمل بما فيه. كذلك قال الله سبحانه وتعالى وبين أن ذلك يكون بإقام الصلاة المكتوبة وإيتاء الزكاة المفروضة والإيمان بالدار الآخرة والبعث بعد الموت والجزاء على الأعمال خيرها وشرها وكذا الجنة والنار.
2: لماذا خص ربنا تبارك وتعالى المؤمنين بالذكر في الآية المباركة؟
3: تخصيص المؤمنين بالذكر لأنهم هم المهتدون المنتفعون بآيات القرآن، فعملوا بتعاليمه وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه، وهذا ما عبر عنه بعض الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. قال جندب بن عبد الله: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة. وحزاورة جمع حزور، وهو الغلام إذا اشتد وقوي وقارب البلوغ. وأيضا حزاورة هذه الكلمة من الأضداد يا أستاذ عبد الرحمن، ويعنى بها الضعيف من الرجال. قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، يعني قاربنا البلوغ، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا، وإنكم اليوم تعلمون القرآن قبل الإيمان. وتخصيص الهدى للمؤمنين فيه إشارة إلى أن القرآن نزل للقلوب، فالإيمان محله القلب، والله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: نزل به الروح الأمين على قلبك، فالقرآن نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الطاهر بن عاشور: هدى وبشرى، المعنى أن الهدى للمؤمنين والبشرى حاصلان منه من القرآن ومستمران من آياته. ووصفه بالبشرى جرى مجرى المجاز العقلي، وإنما الهادي والمبشر هو الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عن طريق هذا الكتاب.
2: هدى وبشرى للمؤمنين، لما نكر هدى وبشرى في الآية المباركة؟
3: جاءت الكلمتان هدى وبشرى منكرتين لتعم الهدى والبشرى بصورة مطلقة مفتوحة عامة شاملة لكل أنواع الهدى وكل أنواع البشرى دنيا وأخرى، عاجل وآجل، فردي وجماعي، مسلمين ومؤمنين. وقدم هدى على وبشرى، وهذا التقديم منسجم تماما، فالهدى فاتحة كل خير، إذ هو المنقذ من الضلال والمخرج من الظلمات إلى النور، ومن الضلال والضياع والهوان والتفاهة واللا إنسانية إلى الإنسانية الراشدة. أرأيت تائها في صحراء مهلكة، أهم ما يتطلبه أن يعرف موقعه أين هو من الطريق السوي، فإذا عرف أين هو سكنت نفسه المضطربة وهدأت فرائصه المرتعدة خوفا من الهلكة، فذاك من ذاك، قال تعالى هدى وبشرى.
2: فضيلة الدكتور، ماذا عن بعض الفوائد العلمية واللطائف التي نأخذها من هاتين الآيتين المباركتين؟
3: أما عن الفوائد العلمية واللطائف فهي كثيرة في هذه الفوائد. قال تعالى هدى وبشرى للمؤمنين، في التصريح بهذا الحال تلويح بأن القرآن فتنة وإنذار للكافرين، فالقرآن هدى للناس والمراد هداية الإرشاد، فكل الناس يسترشدون به لو شاءوا، يعني أن القرآن لا نقص في دلالته، لكن هداية التوفيق خاصة بالمؤمنين. قال تعالى هدى وبشرى للمؤمنين لا لغيرهم. كذلك لما كان الشيء قد يهدي إلى مقصود يكدر حال قاصده، قال نافيا لذلك وعطف عليه بالواو دلالة على الكمال في كل من الوصفين، وبشرى أي عظيمة، في قوله تعالى هدى وبشرى للمؤمنين يستفاد من ذلك أنه كلما اكتمل الإيمان في العبد اكتمل اهتداؤه بالقرآن، لأن الشيء إذا علق بوصف زاد بزيادة ذلك الوصف ونقص بنقصه، فهو معه في الزيادة يزيد وفي النقص ينقص، فسبحان من هذا كلام. أيضا هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، هذا بيان أن الأعمال من الإيمان، فالإيمان قول وعمل، وأن تضييع الصلاة والبخل بالزكاة ينافي الإيمان، لأن الله جعل من أوصاف المؤمنين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فمن لم يكن يقيم الصلاة ولم يؤتي الزكاة فهو ناقص الإيمان، وقد يكون معدوم الإيمان بالكلية كما في ترك الصلاة، على خلاف بين أهل العلم في ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يجعلنا في هدى وبشرى بالقرآن وللقرآن ومع القرآن. وصلي اللهم على عبدك ونبيك سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.
2: إلى هنا إخوتنا إخوة الإيمان، نأتي بحضراتكم إلى ختام حلقتنا هذه. في ختامها نشكر لحضراتكم، كما نشكر لضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عادل محمد أبو الهيثم من علماء الأزهر الشريف، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قراءة في كتب التفسير،
1: إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نستأنف رحلتنا مع كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يرتل علينا بدءا من الآية 60 من سورة الإسراء وحتى الآية 28 من سورة الكهف.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس

وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وكفى بربك وكيلا.

فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا.

لكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتدي

وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا.

وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا

من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقودا

غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشداً.

من الآية 60 من سورة الإسراء وحتى الآية 28 من سورة الكهف ومن المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، عشنا في رحاب هذه الآيات البينات التي تتجدد رحلتنا معها بمشيئة الله تعالى بعد دقائق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن هي 11:17 ضحى الخميس 11 من ذي الحجة عام 1447 للهجرة، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، أول أيام التشريق. اللهم في هذا اليوم المبارك أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان، كل عام وأنتم بخير. نرحب بحضراتكم إلى هذه الفترة التي تمتد حتى الثانية ظهرا بمشيئة الله تعالى. يسعد بصحبة حضراتكم خلالها على هندسة الهواء زميلي تامر الجيوشي ومن أسرة المذيعين محمد بدر والنبوي أبو زيد.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

إخوة الإيمان، ونحن نعيش معا في ظلال أيام التشريق المباركة في مشعر منى، حيث يستقر الحجيج لرمي الجمار الثلاث، وهي أيام تجمع بين الراحة النسبية بعد عناء يوم النحر وبين تركز الزحام في مساحات محدودة. وحلقتنا اليوم عن أيام التشريق، غذاء للروح وسلامة للبدن. إن طبيعة الحياة في الخيام خلال هذه الأيام تتطلب نوعا مختلفا من الرعاية نتيجة المكوث الطويل فيها، وتناول الأطعمة المتنوعة يتطلب انتباها شديدا لصحة الجهاز الهضمي وتجنب العدوى التنفسية التي قد تنتشر في الأماكن المغلقة. ما هي المخاطر الصحية في أيام التشريق؟ يعد التسمم الغذائي والنزلات المعوية من أكثر الإصابات شيوعا في هذه الفترة نتيجة سوء حفظ الأطعمة، كما تزداد فرص الإصابة بالزكام والإنفلونزا بسبب الاختلاط القريب والإجهاد التراكمي. دليل الصحة في منى: سلامة الأضاحي واللحوم. تجنب تناول اللحوم التي تحفظ في درجات حرارة غير مناسبة، فإذا كنت ممن يطهون طعامهم فتأكد من النضج التام وعدم ترك الفضلات مكشوفة. التهوية والقناع: احرص على تهوية الخيمة كلما سمحت الظروف، وارتدي الكمامة عند التوجه لرمي الجمرات حيث تدفق البشري الهائل وتصاعد الغبار. غسل الأيدي باستمرار، لا تهاون في استخدام الصابون والمطهرات قبل كل وجبة وبعد العودة من الرمي، فهي خط الدفاع الأول ضد الأمراض. تجنب السهر والإجهاد، استغل أيام التشريق لتعويض نقص النوم، ولا تمشي للرمي في أوقات القيلولة واشتداد الظهيرة، بل اختر أوقات الاعتدال. الثمرة الصحية: بحفظك لنظافة مأكلك وتهوية مكانك تجعل من أيام منى فترة للاستجمام الصحي والروحي، مما يعينك على طواف الوداع والعودة إلى أهلك بصحة وعافية. ومن الأخطاء الشائعة تخزين الأطعمة المطبوخة لأيام داخل الخيام دون تبريد، أو تناول المثلجات بكثرة وبشكل مفاجئ للجسم، مما يسبب التهابات الحلق وعسر الهضم. أيها الحاج الكريم، لتكن أيامك في منى ذكرا لله وحفظا للأبدان، فصحتك هي البساط الذي تحمل عليه طاعتك. نصيحة الحلقة: غذاؤك أمانة، فاحرص على نظافة ما تأكل، ولا تعرض نفسك لزحام لا تطيقه. نسأل الله أن يديم عليكم النعمة، وأن يجعل حجكم مبرورا وسعيكم مشكورا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: السعاد.
1: قدمنا لكم الدليل الصحي للحاج، برنامج أعده وقدمه لكم عماد عطية.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الآن يتجدد لقاؤنا مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، يرتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل من الآية 29 من سورة الكهف وحتى ختام السورة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.

ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ

وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب

أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا

من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو

كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا

رواية حفص عن عاصم بصوت القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، رتل علينا من الآية 29 من سورة الكهف وحتى ختام السورة. إخوة الإيمان، في حوالي 1:15 نواصل رحلتنا مع كتاب الله مرتلا. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، نحيا دائما في رحاب القرآن الكريم. هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الفرقان بصوت القارئ الشيخ محمد بدر حسين.

0: استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورة الفرقان بصوت القارئ الشيخ محمد بدر حسين.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: بس

الأمين. إعداد وتقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى. فكرة وإخراج علي عبد العال.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء المتجدد مع ضيفنا الكريم فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر الشريف. بداية نرحب بضيفنا الكريم دكتور الشحات، أهلا وسهلا بكم.
1: أهلا ومرحبا بحضرتك.
0: دكتور الشحات، من الأسماء التي وردت عن مكة المكرمة في كتاب ربنا تبارك وتعالى البلد الأمين، هذا الاسم الذي يحمله عنوان هذا البرنامج الطيب، والذي ورد في قول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، صدق الله العظيم. بداية، هذه الآيات تبدأ بالقسم من الله تبارك وتعالى، فماذا عن هذا القسم؟
1: الحمد لله وصلاة وسلاما على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، الله عز وجل يقسم بما شاء.
0: سبحانه.
1: أما المسلم فلا يحلف إلا بالله باسم من أسمائه أو صفة من صفات ذاته، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. القسم من الله تبارك وتعالى إنما ينبهنا إلى شيء عظيم أو إلى آية من آياته فيما يحلف به.
0: نعم.
1: فإذا رجعنا إلى هذه الآية الكريمة، السورة المباركة، الله عز وجل يقول: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. وفي سورة: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. الله عز وجل أقسم بماذا؟ بآيات من آياته في كونه. ومن أعظم الأقسام في القرآن الكريم: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فالحبيب صلى الله عليه وسلم أقسم الله به، بل إنهم قالوا: ووالد وما ولد، كل والد وكل ولد، بل قالوا: الوالد الخليل إبراهيم والولد الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم،
0: عليه الصلاة والسلام،
1: في سياق هذه الآية. فنأتي إلى والتين والزيتون، حيث ولد وبعث المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. وطور سينين، حيث كلم الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهنا تجلى الله. وهذا البلد الأمين، حيث ولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ونشأ وبعث وبلغ. هذا الترتيب ترتيب تشريف، لا أقول ترتيب زمان، وإنما ترتيب أديان. كأن الله عز وجل يرتب المسيح عيسى بن مريم عليه السلام في المبتدأ لوثيق العلاقة بين البيت الحرام والمسجد الأقصى، بين بلاد الشام ومكة المكرمة، حيث أسري بالحبيب صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت واسطة العقد حيث تجلى الله فكلم موسى عليه السلام: فلن تخرج من مكة المكرمة حتى تصل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ببلاد الشام إلا أن تحاذي أو تمر بما يحاذي طور سينين. فكأنها المنتصف. الله عز وجل لم يرتبها زمانا، لأن ترتيب الزمان موسى أقدم.
0: نعم.
1: والله عز وجل لم يرتبها من الحداثة، لأنه بالحداثة بعثة النبي هي التمام، وإنما الله تبارك وتعالى رتبها كأن الله عز وجل يقول إن هنا واسطة العقد. فحيث تجلى الله، وحيث تجلى الله عز وجل في واسطة العقد، فبينه يمين ويسار، وكلتا يدي العزيز الجبار يمين.
0: نعم. أستاذنا، في ليلة الإسراء والمعراج، كما ورد في بعض الآثار، قال الأمين جبريل لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في 3 مواضع: انزل فصلي.
1: نعم.
0: ومع كل مرة يسأله: أتدري أين صليت؟
1: نعم.
0: وكان من ضمن هذه المواضع طور سيناء. وربنا هنا يقدم القسم بطور سيناء على البلد الأمين رغم مكانة البلد الأمين، فما دلالات هذا التقديم وهذا التشريف؟
1: الله عز وجل يشرف المكان الذي تجلى فيه وكلم فيه موسى عليه السلام، وليس التقديم دائما أن المؤخر أقل. قد يكون التقديم للتكريم، وقد يكون التأخير للتشريف. فالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء، وهو الأعلى والأكرم عند الله تعالى.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: لكن الله عز وجل لما وسط طور سينين بين ذلك علمنا أنه حتى تصل من هنا إلى هنا لابد أن تمر بهنا، حتى تصل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى تشرف بأن تمر على الطور حيث تجلى الله، بل إن طور سينين هذا المكان جعله الله مباركا وذكر فيه البركة وذكر فيه الوادي المقدس، اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوع، هنا تخلع النعال، هنا تجلى رب العالمين، هنا كلم الله عز وجل الناس في صورة موسى عليه السلام دون واسطة ودون حجاب. والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ما كان الله عز وجل ليحرمنا من خطوه على هذه الأرض المباركة، فكما خطى جده الخليل عليه السلام قال جبريل للحبيب انزل فصلي ها هنا، قال وما هنا؟ قال هنا طور سينين حيث كلم الله موسى.
0: نعم أستاذنا، قد يسأل سائل نفسه ويقول لماذا قال ربنا تبارك وتعالى وهذا البلد الأمين ولم يقل وهذا البلد الآمن؟
1: الأمين الذي يستودع السر ويحفظ، الأمين الذي يقصد إذا ملأت الخيانة الدنيا، الأمين هو المفزع والملجأ، الأمين هو المؤتمن على السر، الأمين هو الحافظ. ومن أسماء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الألقاب التي اشتهر بها قبل بعثته الصادق الأمين، حتى في تلك الحادثة الشهيرة عند تجديد الكعبة لما دخل الحبيب عليهم من الباب قالوا هذا الأمين رضينه حكما، فكأن النبي الأمين حل في البلد الأمين فنزل عليه جبريل الأمين، كأن الأمانة إنما تسري من السماء إلى الأرض فتملأ هذا البلد أمنا وأمانا وأمانة ويقينا، فكأن الله عز وجل استودع هذا البلد حياة الحبيب فحفظ، واستودع هذا البلد خطوة الحبيب فحفظ، واستودع هذا البلد المناسك فحفظ، واستودع هذا البلد حجيج يفدون إليه، فكأنهم أمانة عند هذا البلد الأمين، كأن الله يقول إن استأمنت البلد كل من قصد فلا تخافوا جماعة المسلمين فإنكم تحلون البلد الأمين.
0: أيها الإخوة المؤمنون، في ختام هذا اللقاء نسأل الله تبارك وتعالى أن يرد الحجاج سالمين غانمين مأجورين غير مأزورين، وأن يكتب لنا وإياكم أجمعين الوقوف بعرفات قبل الممات. اللهم إنا نسألك خاتمة السعادة أجمعين، اللهم آمين. إخوة الإيمان والإسلام، نشكر لضيفنا المفضال فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر الشريف والذي صاحبنا طوال هذا البرنامج، أسأل الله الكريم أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بلاد الأمين. إعداد وتقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى. فكرة وإخراج علي عبد العال.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، يقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدمها الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، حتى إذا أشرفنا على المدينة قال: هذه طابة، وهذا أحد جبل يحبنا ونحبه. متفق عليه. وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا قدم من سفر دخل المسجد ثم أتى القبر، أي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه. رواه البيهقي. وعن عبد الله بن دينار رضي الله عنه أنه قال: رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو، ثم يدعو لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. رواه البيهقي. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
4: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، يؤذن بصلاة الظهر بمشيئة الله تعالى قبل الواحدة بثمان دقائق. بعد قليل نستمع إلى قرآن الظهر من تسجيلات القارئ الشيخ محمود محمد رمضان، الذي رحل في مثل هذا اليوم عام 1981. ولد القارئ الشيخ محمود محمد رمضان بحي باب الشعرية بالقاهرة عام 1927. أتم حفظ القرآن الكريم في سن 12. تأثر بعالمين من أعلام القراء، الشيخ علي محمود والشيخ محمد رفعت. تميز بصوته الذي مزج بين القوة والعذوبة، ومنحه هذا شخصيته الخاصة في القراءة. عام 1972 التحق بركب قراء الإذاعة المصرية المبارك. عرفه مرتاد مسجد العروس بالقاهرة قارئا للسورة. في مثل هذا اليوم 28 من مايو عام 1981، وهو في 54 من عمره، رحل عن عالمنا القارئ الشيخ محمود محمد رمضان يرحمه الله رحمة واسعة. ومن تسجيلاته نستمع الآن إلى هذه التلاوة المباركة من سورتي الواقعة والحديد.

الله.

بس

يحيي

يحيي ويميت.

يعلم ما يلج في الأرض

ساعتنا تشير إلى الواحدة إلا 8 دقائق في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. هذا موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. يرفع الأذان الشيخ نصر الدين طوبار.

أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، نودي بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. رفع الأذان الشيخ نصر الدين طوبار. أذان العصر يحين في 4:15 بمشيئة الله تعالى.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ إبراهيم الشعشاعي يتلو علينا ما تيسر من سورة الأحزاب.

أسوة

يضاعف لها العذاب ضعفين.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه آيات بينات من سورة الأحزاب، تلاها علينا القارئ الشيخ إبراهيم الشعشاعي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية. إخوة الإيمان والإسلام، بعد يوم النحر، بعد أن يهدأ زحام المناسك قليلا، تأتي أيام عظيمة يغفل عن فضلها كثير من الناس، هي أيام التشريق. تلك الأيام التي جعلها الله امتدادا لموسم الطاعة، وجمع فيها بين نعيم الجسد بالأكل والشرب ونعيم الروح بالذكر والشكر والتكبير. هذا هو موضوع هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية، اختارته الزميلة شيرين أحمد ماجد من موقع وزارة الأوقاف، ونشر تحت عنوان أيام التشريق موسم خير. أخي المستمع، إن أيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي تلي يوم النحر، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، وهي التي أشار إليها القرآن الكريم في قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. وسميت بأيام التشريق لأن الناس كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي والهدي، أي ينشرونها في الشمس لتجف حتى تحفظ، وهي أيام عظيمة القدر، فاليوم الأول منها يقال له يوم القر، لأن الحجاج يقرون فيه بمنى، والثاني يوم النفر الأول، لأنه يجوز النفر فيه لمن تعجل، أما الثالث فهو يوم النفر الثاني. وعن فضل يوم القر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، رواه أبو داود. وفي هذه الأيام يعيش الحاج عبادة متواصلة، فيبيت بمنى ويرمي الجمرات ويكثر من الدعاء والتكبير، وكأن الحج يعلم المسلم أن الطاعة لا تنتهي بانتهاء المشقة، بل تستمر حتى آخر لحظة. أما غير الحاج فله من الخير نصيب عظيم، لأن أيام التشريق ليست للحجاج وحدهم، بل هي أيام ذكر وشكر لجميع المسلمين، وصفها النبي صلى الله عليه وسلم وصفا جامعا فقال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، رواه مسلم. هي أيام فرح مشروع بنعم الله، وليست أيام غفلة وله، ولهذا نهى الشرع عن صيامها، لأنها أيام ضيافة من الله لعباده، إلا ما استثني للمتمتع والقارن من الحجاج إذا لم يجد الهدي. ومن أعظم الأعمال في هذه الأيام الإكثار من ذكر الله تعالى، خاصة التكبير، ذلك الشعار العظيم الذي يملأ القلوب تعظيما لله. كان الصحابة رضوان الله عليهم يعظمون هذه الشعيرة تعظيما عجيبا، فقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكبر في منى، فيسمعه الناس فيكبرون حتى ترتج منى بالتكبير. ومن الذكر أيضا الحمد، وفي الحديث: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها، رواه مسلم. ولهذا جمعت أيام التشريق بين العبادة والفرح، بين الذكر ومتاع الحياة، ليبقى المسلم متعلقا بالله في كل أحواله. وقد استحب كثير من السلف الإكثار من الدعاء في هذه الأيام، خاصة الدعاء الجامع الذي ورد في القرآن الكريم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهو من الأدعية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ترديدها، لأنه يجمع خيري الدنيا والآخرة. ومن جمال هذه الأيام أيضا أنها تعلم المسلم التوازن، فالإسلام لا يريد من الإنسان أن ينقطع عن الدنيا تماما، ولا أن يغرق في الشهوات وينسى الآخرة، بل يعيش الفرح في طاعة، والنعمة في شكر، والطعام في ذكر، والاجتماع في مودة وصلة رحم. ولهذا كان من الخطأ أن تمر أيام التشريق على المسلم بلا تكبير أو بلا ذكر، أو أن تتحول فقط إلى انشغال بالمظاهر والزيارات والطعام دون حضور القلب. إنها أيام قليلة لكنها عظيمة الأجر، جعلها الله خاتمة لموسم الحج، حتى يظل لسان المؤمن رطبا بذكر الله وقلبه متعلقا بطاعته. فطوبى لمن أحيا هذه الأيام بالتكبير والشكر، بالدعاء وصلة الرحم، وتعظيم شعائر الله. إنها أيام مباركات، قال الله تعالى فيها: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.

تحت عنوان أيام التشريق موسم خير، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية التي اختارتها الزميلة شيرين أحمد ماجد من موقع وزارة الأوقاف. أشكر لحضراتكم وكل التحية لزميلي تامر الجيوشي صاحبنا على هندسة الهواء، وتقبلوا تحيات النبوي أبو زيد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، عود كريم إلى كتاب الله مرتلا من أول سورة مريم وحتى الآية 14 من سورة طه، ومن المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم. نستمع الآن إلى القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.

فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم.

0: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل من أول سورة مريم وحتى الآية 14 من سورة طه. الفقرة القادمة من المصحف المرتل تأتيكم في حوالي الساعة 5 من بعد عصر هذا اليوم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم براعم الإيمان، برنامج من إعداد وتقديم زينب يونس.
2: الله الله سبحان الله
3: وأتم الحج والعمرة لله.
4: لبيك اللهم تقبل.

0: شك يجدينا.
1: أحبابي براعم الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذا اللقاء وحكاية جديدة. وكما تعودنا، لا يحلو الكلام إلا بذكر سيدنا محمد عليه وآله أفضل الصلاة والسلام. أحبابي، عنوان حكاية اليوم: عرفة والأضحى. يحكى أن المعلمة منى في إحدى مدارس مدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية في مصرنا الحبيبة أجرت مسابقة لطالباتها بالمرحلة الابتدائية في شهر ذي الحجة، وبدأت تحكي لهن عن الشهور الهجرية والأشهر الحرم في حصة اللغة العربية. وسألت المعلمة الطالبة مريم:
2: هل تعرفين ما هي الأشهر الحرم؟
1: فأجابت مريم:
2: الأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب.
1: وشكرت المعلمة مريم وسألت سؤالا آخر:
3: ومن تعرف لماذا سميت بالأشهر الحرم؟
1: فرفعت صفا يدها للإجابة وقالت:
4: سميت بالأشهر الحرم لأن الله تعالى حرم فيها القتال والأذى وفعل كل ما يغضب الله تعالى.
1: وأخذت المعلمة تواصل شرحها لفضل الأشهر الحرم، وأننا لابد أن نكثر من الطاعات وقراءة القرآن وذكر الله تعالى والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والحوقلة والاستغفار وجبر الخواطر وإطعام الطعام والعطف على الفقراء والمساكين ومساعدة المحتاجين. وهنا سألتها مروة:
5: وما معنى التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والحوكلة يا معلمتي؟
1: فأخذت المعلمة توضح لها ولباقي الطالبات في الفصل أن التسبيح يعني أن نقول سبحان الله العظيم، وأن التحميد يعني أن نقول الحمد لله رب العالمين، وأن التهليل

تعني أن نقول لا إله إلا الله، أما التكبير فيعني أن نقول الله أكبر، وأن الحوقلة تعني أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لما لهم من فضل عظيم. والاستغفار معروف، أي نستغفر الله العظيم. فشكرتها مروة على هذه المعلومات الطيبة وجلست في مكانها، وأخذت المعلمة تواصل حديثها عن الأشهر الحرم والثواب المضاعف العظيم عند فعل كل ما سبق وغيره من الخيرات، وأوضحت للطالبات أن الذنب وفعل ما يغضب الله تعالى في هذه الأيام المباركة بصفة خاصة فيه ظلم كبير لأنفسنا ولغيرنا.

0: رؤوسكم.
1: صدق الله العظيم.
2: والمعلمة تسأل والطالبات تجبن كنوع من المنافسة إلى فعل الخيرات في هذه الأيام المباركة. وهنا سألت المعلمة سؤالا:
3: ما المناسبتان المشهورتان اللتان نحتفل بهما في شهر ذي الحجة؟
2: فرفعت مريم يدها وأجابت:
4: المناسبتان اللتان نحتفل بهما في شهر ذي الحجة هما وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك.
2: وهنا سألتها المعلمة:
3: ما المقصود بوقفة عرفة هي مريم؟
2: فأجابت مريم:
4: وقفة عرفة يا معلمتي هي يوم التاسع من شهر ذي الحجة لأداء فريضة الحج، لأن الحج عرفة.
2: شكرتها المعلمة وأضافت لإجابة مريم أن الحج يا بناتي هو الركن الخامس من أركان الإسلام، والواجب على كل مسلم بالغ عاقل ومستطيع لأداء هذه الفريضة من الناحية الصحية والبدنية والمالية ولو مرة واحدة في العمر، وأن الحجاج يقفون على جبل عرفات يوم عرفة بالتلبية والدعاء والاستغفار والصبر والقبول، فيكافئهم الله سبحانه وتعالى بالمغفرة وقبول التوبة، ويعودون كما ولدتهم أمهاتهم طاهرين بلا ذنوب.
0: لبيك لبيك رب البيت والحرم.
2: وأخبرت المعلمة طالباتها بأننا إذا لم نكن مع الحجاج على عرفة نفوز أيضا بالمغفرة إذا التزمنا بما سبق وصمنا في يوم وقفة عرفة. وقالت لهن: ندعو الله عز وجل أن يكتب لنا الحج والقبول والمغفرة. فرددنا معها:
5: اللهم آمين يا رب العالمين.
2: وهنا سألت المعلمة:
3: ومن تعرف أفضل دعاء يوم عرفة كما أخبرنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟
2: فأجابت صفا:
6: قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: وسألت المعلمة مروة عن المناسبة الثانية التي نحتفل بها في شهر ذي الحجة، فأجابت مروة:
7: عيد الأضحى يا معلمتي.
2: وهنا بدأت المعلمة تشرح لماذا سمي بعيد الأضحى، وأن الله سبحانه وتعالى فدى سيدنا إسماعيل بكبش عظيم لأنه أطاع والده سيدنا إبراهيم عليه السلام وأعانه على تنفيذ ما أمره الله سبحانه وتعالى به في الرؤيا، لأنه أخبره أنه يريد أن يطيع ربه، لذلك أرسل الله تعالى كبشا أي خروفا افتدى به سيدنا إسماعيل لطاعتهما لله سبحانه وتعالى. لذلك أحبابي نحتفل جميعا بذبح الأضحية في عيد الأضحى المبارك تعظيما وشكرا لله تبارك وتعالى، وإحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لكل قادر ومستطيع.

0: خير بركة.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا.
0: وهنا صفقت المعلمة لطالباتها وأخذنا يكبرن جميعا.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان
0: أحبابي
1: الله
0: براعم
1: بكرة
0: الإيمان، وهكذا نتعلم من حكاية عرفة والأضحى أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يسعدنا وأن نكون دائما في طاعته وذكره وشكره وحسن عبادته وحسن الظن به سبحانه وتعالى. لماذا؟ حتى نفوز برضاه سبحانه وتعالى ونسعد نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. كل عام وأنتم بخير وسعادة وطاعة وهداية.
2: Yeah.

0: أحبابي براعم الإيمان، وحتى ألقاكم بمشيئة الله تعالى وحكاية جديدة. لكم تحيات الزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية.
1: براعم الإيمان، برنامج من إعداد وتقديم زينب يونس.
2: الثانية ودقيقة واحدة، ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فترتي الصباح والضحى من هذا اليوم كنتم مع الزميلين النبوي أبو زيد ومحمد بدر من المذيعين. هذه فترة الظهيرة من يوم الخميس، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، 11 من ذي الحجة من عام 1447 من الهجرة النبوية المباركة، الموافق 28 من شهر مايو من عام 2026 من الميلاد. كل عام أنتم بخير. فترتنا تمتد مع حضرتكم حتى الخامسة. فريق العمل خلالها محمد عبد الحكم من المذيعين، وتامر الجيوشي من الهندسة الإذاعية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، هذه تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة الأنفال، يتلوها القارئ الشيخ علي محمود.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كانت هذه تلاوة مباركة لما تيسر من سورة الأنفال، تلاها القارئ الشيخ علي محمود.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
1: أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم ولقاء جديد نحتفل فيه بعيد من أعيادنا التي تفضل وتكرم بها ربنا جل وعلا علينا، إنه عيد الأضحى. كل عام وأنتم جميعا بخير.

0: يشاركنا في الاحتفال بعيد الأضحى الأستاذ الدكتور محمد الجبة، الأستاذ المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر وعضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية. أهلا بحضرتك يا دكتور، وكل عام وحضرتك بخير.
1: أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين، وكل عام والسادة المستمعون بخير وسعادة، ونسأل الله تعالى أن يمن عليهم جميعا بحج بيته الحرام وزيارة نبيه عليه الصلاة والسلام.
0: عليه الصلاة والسلام، اللهم آمين. عيد الأضحى مناسبة تتكرر طبعا مرة كل عام، لكنها تحمل لنا في كل مرة رسائل إيمانية ربما يغفل البعض عن قراءتها وفهمها. ليتنا اليوم يا دكتور نقف مع بعض هذه الرسائل التي يحملها لنا عيد الأضحى. الرسالة الأولى التي أحب أن أبدأ بها: العيد منحة من الله لنا لنسعد ونفرح، لكن هل يتوقف استقبال المنحة عند لبس الجديد وأكل الأضحية وغير ذلك من المظاهر الشكلية المرتبطة بعيد الأضحى؟
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، إذا كان العيد منحة من الله فإن استقبال هذه المنحة لا ينبغي أن يختزل أبدا في لبس الجديد وأكل اللحوم وتبادل التهاني، وإن كانت هذه من مظاهر الفرح المشروعة، لأن أيام العيد أيام أكل وشرب وذكر، لكنها ليست المقصد الأعظم. يعني أعني أكل اللحوم ولبس الجديد، هذا ليس المقصد الأعظم، بل المقصد أن يفرح القلب بالله وأن يشعر بنعمة التوفيق لطاعة الله سبحانه وتعالى، لأن عيد الأضحى هو تتويج للطاعات السابقة. أنت صمت وذكرت ودعوت في الأيام السابقة
0: في العشر الأوائل من ذي الحجة،
1: أحسنتي، وفعلت كل شيء تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. الآن يوم المكافأة، هذا يوم التتويج، يوم أن تفرح، أن يفرح قلبك بالتقرب إلى الله تعالى. تفرح بأن تكون وليا لله. يعني إيه ولي لله؟ قريب من الله سبحانه وتعالى.
0: ما شاء الله. نعم.
1: الولاية هي القرب، أنت تتقرب إلى الله تعالى كل يوم وكل ليلة وكل ساعة وكل لحظة، فصرت قريبا منه سبحانه وتعالى، وصرت وليا له، وصار الله وليا لك، وليا لك باللطف، وليا لك باستجابة الدعاء، وليا لك بالتوبة عليك، وليا لك بأن يصرف عنك السوء، وليا لك بأن يسهل لك كل أمر عسير، وهنا تكون الولاية. فأنت تفرح بالعيد لأنك صرت وليا لله تعالى،
0: قريبا منه سبحانه
1: قريبا
0: وتعالى.
1: منه.
0: يعني إذن الفرحة الشكلية مقبولة ولا غضاضة فيها، وكلنا يعني نفرح باستقبال العيد، لكن لا ننسى فرحة القلب بالإقبال على الله سبحانه وتعالى. يعني بعض الناس يا دكتور يظنون أننا طالما في العيد فيعني ممكن يعني مش يوم عبادات بقى وتركيز في الصلاة والدعاء والذكر، يعني هل ذلك يتنافى مع الاحتفال بالعيد؟
1: بالعكس، العيد لا يكون عيدا إلا إذا كنت في رحاب الله.
0: نعم.
1: إذا خرجت عن نطاق رحاب الله فهذا ليس عيدا، إنما العيد أن تكون مع الله، تقول يا رب ها أنا ذا انظر إلي.
0: ليس العيد لمن لبس الجديد، وإنما
1: قل
0: العيد لمن
1: بفضل الله
0: وتزيد
1: وبرحمته فبذلك فليفرحوا. إذن فالفرح الحقيقي هو فرح القلوب بالقرب من الله، لا فرح الأجساد بالمظاهر.
0: طالما نتحدث عن القلوب يا دكتور، لابد أن نذكر بتصفية القلوب. لا يمكن أن نتخيل أننا في يوم العيد وأنا مخاصم جاري أو أخي، ده الخصومات وصلت حتى بين الإخوة، أو بيني وبين زميلي قطيعة أو غيره من الأحقاد والضغائن اللي ظهرت يعني في زماننا هذا بكثرة. يعني لابد من، طالما يعني أننا نستقبل عطاء الله سبحانه وتعالى، لابد أن يكون القلب مؤهل لاستقبال هذا العطاء بالتصفية.
1: أحسنتي، من أعظم ما يستقبل به العيد هو تصفية القلوب من المشاحنات والضغائن، لأنه لا يليق أبدا بمن يرجو القبول من الله تعالى أن يعني يدخل قلبه شيء من البغضاء والشحناء.
0: نعم.
1: قال الله تعالى فأصلحوا بين أخويكم، وقال صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. إذن فالعيد فرصة عظيمة للعفو والتسامح وبداية صفحة جديدة مع الناس. إذا كانت بينك وبين إخوتك شحناء أو بغضاء أو مقاطعة، الآن امضي إليهم. نحن الآن في أيام عيد، الآن أدخل عليهم السرور وعلى أبناء إخوتك السرور، أختك، والدتك،
0: نعم،
1: أبوك، صديقك، جارك، كل من كانت تربطك به صلة مودة ورحمة وصلة رحم، لابد الآن لا تتكاسل، اقطع هذه الشحناء وهذه البغضاء وحولها إلى صلة وقرب، وستستمتع ويستمتع قلبك بهذه الصلة الربانية التي هي أمارة وعلامة على رضا الله تعالى عليك.
0: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.
1: أحسنت.
0: يعني شعور جميل لما الإنسان يرفع سماعة التليفون ويسأل عن إنسان كان بينه وبينه خصومة، قوله سامحني أو أنا أعتذر إليك أو لم أكن أقصد أن أضايقك في ذلك اليوم السعيد، تسعد من كانت بينك وبينه هذه المشحنة، شيء طيب وعند الله عظيم.
1: أنا أهمس في أذن المستمع الكريم،
0: نعم،
1: أقول له من تمام شكر الله في العيد إدخال الفرح على من حولنا، فإن من أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم كما ورد في الحديث الشريف. إذن فليكن العيد مناسبة فعلية لإسعاد الآخرين ولإدخال السرور عليهم، وزيارة المرضى وإدخال البهجة على الأطفال ومواساة المحتاجين، هذه هي المعاني التي ترضي الله وتحقق روح العيد الحقيقية.
0: نعم. ننبه على عدم الوقوع فيما يغضب الله عز وجل دكتور تحت شعار أننا في العيد.
1: طبعا.
0: ونرى ذلك في احتفالات أحيانا الصبية أو الشباب، رحلات الشباب التي يحدث فيها مما يغضب الله ويقال أننا في عيد.
1: كثير من الشباب أو بعضهم ينفلتون في أيام العيد.
0: نعم.
1: هذا الانفلات الأخلاقي، أقول هذا يوم فرح ويوم سرور ويوم بهجة وكذا، وينفلت وتنفلت أخلاقه. لا لا لا، أنت الآن يعني تعبث، وأنت الآن لا تعيش أجواء العيد الحقيقية التي أرادها الله تعالى منك. هذا يوم عيد ديني، دين،
0: عيد من أعياد المسلمين،
1: من أعياد المسلمين.
0: نعم.
1: والمسلم منضبط وحياته منضبطة وأوقاته منضبطة وأخلاقه منضبطة، فليكن عيده كذلك منضبطا
0: بعيدا عن اللهو المحرم.
1: أحسنتي.
0: يعني رسالة فعلا نؤكد على الآباء والأمهات أن يربوا الأبناء عليها من الصغر يا دكتور. يعني ما فيش داعي تشتري للابن أو للبنت الحاجات الصخبة اللي ممكن تؤذي، زي بين قوسين البومب والمفرقعات والحاجات دي، دي كلها أمور يعني إن كانت ظاهرا تدخل البهجة على الصغار لكنك بتعلمهم إيذاء الآخرين.
1: نعم.
0: ننبه الشباب أن فعلا كما أشرت حضرتك طاعة الله سبحانه وتعالى يعني لابد أن تكون حتى ونحن في أيام العيد، نحن مع الله في كل وقت، الله شاهدي، الله ناظر إلي، الله مطلع علي في كل وقت وحين.
1: عيد الأضحى هذا تخليد لآثار السابقين السالفين الصالحين من أمثال سيدنا إبراهيم عليه السلام وآل بيته الكرام.
0: اللهم أمين.
1: فنحن على هذا الهدي ننظر ماذا فعل سيدنا إبراهيم بابنه، وماذا فعل ابنه به، وماذا فعلت هذه الأسرة المباركة. فليكن انعكاس هذه المواقف على بيوتنا أن نعيش في طمأنينة وأمن، وأن يحب بعضنا بعضا، وأن نحتفل بالعيد في هدوء، وأن نحتفل به في طاعة في ذكر، لأن هذه أيام العيد أيام ذكر،
0: أيام التشريق.
1: نعم.
0: التي ترمى فيها الجمار.
1: أحسنتي. هي كلها أيام ذكر وليست أيام صخب ولا أيام قطيعة ولا أيام ضغينة ولا أيام حقد ولا أيام إيذاء للآخرين ولا أيام إهانة للآخرين ولا كسر بمشاعرهم وما إلى ذلك.
0: نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. شكرا للدكتور محمد محمود الجبة، الأستاذ المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر وعضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، وشكرا للزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، والشكر لكم إخوتي في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي،
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. هذه تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة يوسف، يتلوها القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وقد أحسن بي

0: صدق الله العظيم.
1: القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي تلا علينا ما تيسر من سورة يوسف، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قدم المبتهل الشيخ شريف خليف هذا الابتهال.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: أخي الحاج انتبه. إعداد منى عثمان، تقديم فوزي عبد المقصود، إخراج علي عبد العال.
1: أخي الحاج، ما أعظم تلك الأيام التي يعيشها الحاج بعد أن أتم نسكه وطاف ببيت الله الحرام ووقف بعرفة ورمى الجمرات وذاق حلاوة الطاعة بالقرب من الله عز وجل. ومن بين هذه الأيام المباركة أيام التشريق، تلك الأيام التي يغفل البعض عن فضلها مع أنها أيام ذكر وشكر وعبادة. قال عنها الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. رواه مسلم. وليست أيام انشغال بالأسواق ولا مجالا للخصومات والعجلة والتدافع، بل هذه أيام تعظيم لله تعالى وإظهار لشعائر الإسلام واستكمال لمعاني الحج العظيمة ثم يعود إلى بلده. وهنا يأتي السؤال المهم: هل عاد الحاج كما ذهب أم عاد بقلب جديد؟ وهل تغير حاله بعد الحج وظهرت آثار الطاعة على أخلاقه ولسانه وسلوكياته مع الناس؟ حول هذه المعاني الإيمانية تعالوا بنا إخوة الإيمان نعايش معا هذا الموقف ونقترب من الواقع.
2: يا جماعة أسرعوا أسرعوا، الطريق مزدحم وأريد أن أنتهي من رمي الجمرات بسرعة قبل شدة الحر وكثرة الزحام.
3: تمهل يا بني وارفق بأخوانك ولا تدفع الناس بهذه الصورة المؤلمة.
2: عفوا لم أقصد ذلك، ولكنني متعب وأفضل العودة سريعا.
3: إن الحج ليس سباقا ولا تزاحما، أنت الآن تعيش أيام التشريق، أيام ذكر وطاعة ورحمة، وليست أيام غضب وغفلة.
4: نورت بيتك يا حج.
2: أرجوك يا أبي دعني الآن.
4: هل ذكرتنا بالدعاء عند الكعبة المشرفة؟ وأخبرني كيف كان حالك في الحج؟
2: أرهقني التعب في السفر والرحلة وأريد قليلا من الراحة بعيدا عن ضجيج أحد.
4: يا حج حسن، هذا الرجل يبدو أن ظروفه صعبة ويطلب مهلة في دفع باقي ثمن السلع.
2: لا شأن لي، إما أن يدفع الآن وإما أن يتركها، فهناك 100 غيره يطلبونها وبسعر أعلى.
1: للتعليق على هذا الموقف يسعدنا أن يكون معنا أحد المتخصصين.
5: بدأت أيام التشريق وهي كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، ويقوم فيها الحاج برمي الجمرات. وللأسف الشديد هناك من يقع في بعض الأخطاء، فمكة المكرمة تكون مكتظة بمن فيها، والتنقل يكون من العسر بمكان. هنا يقع الإنسان فيما يجب أن يقع فيه من الصواب، لأن بعض الناس قد تفلت منه كلمة فتضيع حجه برمته أو بيده أو بتدافعه أو بعدم تسامحه مع غيره، فكلها أمور يجب أن يترفع عنها الحاج، لأنه ما أتى إلى هذه الديار المقدسة إلا من أجل أن يشفي نفسه من علاتها ليرجع كيوم ولدته أمه منظفا من الذنوب مبتعدا عن الخطايا يحب ويحب. هذه الأيام إن كانت على مستوى الحج هناك أو على مستوى من هو ليس في مكة المكرمة ولم يحج، هي أيام العمل الصالح فيها أفضل من كل ما سواها في كل العام، إلا ما خصه الدليل. عندما يعود إلى دياره يتعامل مع غيره بحب ونبل وإيمان وتقوى وخوف من الله عز وجل. فإذا عاد إلى دياره كيف أعرف أن الله أكرمه بالحج بحيث إنه رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه؟ الجواب أن يعود إلى دياره وقد تغير حاله إلى أحسن حال. كان قبل الحج تفلت كلمات من لسانه لا يرتضيها غيره من جيرانه وزملائه وأفراد أسرته، فإنه يطهر لسانه بعد رجوعه من الحج الأكبر من هذه المفردات والكلمات. وإن كانت له بعض العادات السيئة التي كان يؤذي من خلالها نفسه أو ولده أو زوجه أو أباه أو أمه أو أي ممن يتعاملون معه، فإنه لو ظل على ما هو عليه بعد الحج كما كان قبل الحج أقول له وأهمس في أذنه: فما حججت ولكن حجت العير، لم تحج. أما إذا رجعت وقد كففت عن الناس شرك الذي كان قبل الحج أو بعض السيئات التي كنت تقوم باقترافها قبل الحج، فإنك بفضل الله قد نجحت في الحج الأكبر ولبست ثياب يوم القيامة، لو الثياب الأبيض الذي ليس تحته أي شيء، كأنما قد لبست الكفن، وبناء على ذلك فقد عدت نظيفا طاهرا مطهرا كريم النفس جابرا للخواطر، غسلت بالماء والثلج والبرد وتغير حالك إلى أحسن حال، فعدت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. خير الأعمال على الإطلاق حج مبرور، والحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. أسأل الله أن يكون منتهانا جميعا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
6: عبد الفتاح محمد خضر، أستاذ التفسير وعلوم القرآن الكريم بجامعة الأزهر.

0: الحج مدرسة إيمانية عظيمة، يتعلم فيها المسلم الصبر والرحمة والتواضع وحسن الخلق، وأيام التشريق ليست أيام غفلة ولهو، هي ختام الرحلة المباركة، فيها يكثر الحاج من ذكر الله تعالى وشكره وتعظيمه، ثم يعود إلى وطنه، وهنا يبدأ الامتحان الحقيقي. فالحاج الذي تغير قلبه للأفضل وتغيرت معاملاته مع الناس للأحسن، فإنه بذلك قد فاز بالحج المبرور بإذن الله تعالى. احذر أخي الحاج وانتبه أن تكون الطاعة موسمية تنتهي بانتهاء الأيام المباركة.
1: يا ربي فارحمنا.

مستمعينا، نلقاكم على الخير دائما بمشيئة الله تعالى. شارك معنا سحر فاروق، فؤاد حسان، عماد عطية، محمد عبد الحكم. نشكركم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: أخي الحاج انتبه. إعداد منى عثمان، تقديم فوزي عبد المقصود، إخراج علي عبد العال.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا تشير إلى 3:05. هذه تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة الأنعام، يتلوها القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع، تلا ما تيسر من سورة الأنعام.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها فضيلة الشيخ عبد المنعم ديودار من علماء الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا ومرحبا بكم.
1: متى تكون زيارات العيد صلة رحم تجلب البركة والمودة، ومتى تتحول إلى عبء أو حرج يثقل كاهل المضيفين في بيوتهم؟
2: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. صلة الأرحام سبب لرحمة ربنا تبارك وتعالى، والتواصل هذا يجلب لنا صلة من الله تبارك وتعالى ومحبة، فلقد جاءنا في الحديث القدسي: حقت محبتي للمتباذلين في والمتواصلين في. وهذه الزيارات لا سيما في الأعياد طاعة إلى طاعة، وهي طاعة في زمن شريف لا سيما، وهي مدة التكبير، وهي ما زالت مدة توزيع لحوم الأضاحي هدايا للأقارب والأرحام. فوجب على الإنسان أن يجعلها لله حقا، وإذا أردناها كذلك وجب أن نضبط النية بأنني لا أريد شيئا من وراء هذه الزيارة، لا رجاء منفعة ولا خشية مضرة. فبعض الناس يتقصد من أقربائه الوجهاء، ويتقصد من أقاربه من علت بهم الرتب والوظائف، يتردد عليهم، لكن لا غاية له إلا إذا احتاج شيء طلب ويجعل الزيارة سلما لذلك. إن الزيارة لابد أن تكون لله تبارك وتعالى، فمن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان كله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ضبطنا هذه النية كانت بالفعل هذه الزيارة مؤثرة في حياتنا وحياة الآخرين، وجعلناها منهج حياة. لكن حتى لا تكون عبئا على المضيف، نوصيه ألا يتكلف، ونوصيه أن يكون وسطا متوازنا معتدلا، لا يقتر ولا يبذر ويسرف، فيكون متوازنا في الضيافة حتى يقوى على ذلك. فإن من الناس من عادته الإفراط إذا وصل به الحال أنه لا يستطيع الاستمرار على نمطه السابق، تعلل ممن يريدون زيارته، بل تهرب منهم وأغلق هاتفه وفصل صوت جرس البيت، أو أوصى أولاده أن يقعوا في الكذب ويقولون إنه غير موجود. لكن إذا كنا على الوسطية والاعتدال، وكنا على سنة خير الرجال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والذي وصل به الحال مرة صلى الله عليه وسلم أن يأتيه الضيف والنبي مجهود، ليس عنده شيء يضيف عليه هذا الضيف، فقام النبي بكل شجاعة يقول: من يضيف ضيف رسول الله يرحمه الله، ووكله إلى رجل من الأنصار أكرمه ودعا له رسول الله كما في الحديث. إذن صلة أو الزيارة التي تكون في الأعياد واجب علينا أن نحوطها، فنجعلها لله، وأن نجعلها على سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولا نريد فيها أي مخالفة شرعية، لا ندخل على من لا يحل لنا الجلوس معها أو معه إلا على حال وجود محرم، ولا نقابل الناس بشيء فيه ريبة، يعني أمر الاحتشام في الثياب وما إلى ذلك. إجمالا واجب علينا أن نضبط النية وأن نتابع خير البرية صلى الله عليه وسلم، حتى تكون هذه الزيارات في موازين الحسنات شافعة لنا يوم القيامة، وحتى لا نقع في الإفساد الذي عناه الله: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ إنما هي رحم سنبلها ببلالها، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
1: وأيضا فضيلة الشيخ، يعني من أدابها التخفيف في الزيارة، يعني إلى طعام غير ناظرين إناه،
2: نعم
1: كما يعني قال القرآن الكريم.
2: نعم،
1: فالتخفيف في وقت الزيارة يخفف على أهل البيت، ربما يعني كان وراءهم موعد، ربما كان وراءهم ارتباط معين، وضع صحي معين وهكذا، فالتخفيف من شيم الكرام. في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر لفضيلة الشيخ عبد المنعم ديودار من علماء الأزهر الشريف. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة الحجرات، يتلو علينا القارئ الشيخ محمود محمد رمضان، وذلك بمناسبة ذكرى.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإيمان إلى تلاوة مباركة لما تيسر من سورة الحجرات، تلاها القارئ الشيخ محمود محمد رمضان بمناسبة ذكرى.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم

0: أيها الإخوة المؤمنون، أخرج أبو داود في سننه قال عمر بن الخطاب رضي الله عن الصحابة أجمعين: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق، ووافق ذلك مالا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر رضي الله عنه، فجئت بنصف مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت مثله. وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر: لا أسبقه إلى خير أبدا.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب، إعداد سمير هاشم، تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: حديث الحج.
1: فرح

0: إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. تحت عنوان الأضحية نستمع من فضيلة الشيخ أحمد عبد الجواد الدومي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد، فنتوجه إلى المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها، وبخاصة إخواننا الحجاج بمناسبة عيد الأضحى المبارك بالتهنئة الصادقة الميمونة. ونتوجه الآن إلى الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى بأنهم يقدمون أضحياتهم ويسارعون إلى الخيرات، فنقول لهم إن الأضحية سنة من سنن الإسلام، ووقت ذبحها يكون بعد صلاة عيد الأضحى المبارك، لما قاله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن فعل غير ذلك أي ذبح قبل صلاة العيد فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء. ويشترط أن تكون الأضحية سليمة من العيوب، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربعة لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء. وقال علماؤنا: وكذلك العضباء التي ذهب أكثر أذنها. والأضحية ينبغي أن تكون من مال طيب، وأن تكون خالصة لوجه الله سبحانه. يقول الله عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. والأضحية تكون من الغنم والبقر والإبل، ويجزئ من الغنم ما تجاوز الستة أشهر، ومن المعز ما تجاوز العام، ومن البقر ما تجاوز السنتين، ومن الإبل ما تجاوز الخمس سنين. وكلما كانت الأضحية طيبة اللحم كانت أقرب إلى القبول. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمة الأضحية الجذع من الضأن. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل آدمي من عمل في يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنها لتأتي يوم القيامة بأظلافها وأشعارها وقرونها، وإن الدم لينزل من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض. وعلى المضحي أن يأكل من أضحيته، وأن يهدي منها أقاربه وأحبابه، وأن يتصدق منها للفقراء والمساكين، ويقدم لهم اللحم بأسلوب جيد حتى لا يجرح شعورهم وكرامتهم. ومن المعروف أن الأضحية سنة لمن يقدر على ثمنها، والأضحية تذكرنا برؤيا أبينا إبراهيم عليه السلام وفداء النبي الحليم إسماعيل عليه السلام بذبح عظيم، وإلى هذا يشير القرآن الكريم في سورة والصافات، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فلما أسلم وتله للجبين، فناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. صدق الله العظيم. تقبل الله منا ومنكم، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: تحت عنوان الأضحية استمعنا إخوة الإيمان من فضيلة الشيخ أحمد عبد الجواد الدومي. حتى يضمنا لقاء آخر إن شاء الله، نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

حديث الحج.

0: إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: الرابعة إلى الثلث، ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، هذه طائفة من أقوال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، يقدمها الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الشيخان البخاري ومسلم رضي الله عنهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة، إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل بعمرة من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية. ثم إن عبد الله بن عمر نظر في أمره فقال: ما أمرهما إلا واحد. فالتفت إلى أصحابه فقال: ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة. ثم طاف لهما طوافا واحدا، ثم رأى أن ذلك مجزيا عنه وأهدى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير، فقيل له: إن الناس كائن بينهم قتال، وإنا نخاف أن يصدوك. فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إذن أصنعوا كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أشهدكم أني قد أوجبت عمره. ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي، وأهدى هديا اشتراه بخديد، ولم يزد على ذلك، فلم ينحر ولم يحل من شيء حرم منه، ولم يحلق ولم يقصر حتى كان يوم النحر، فنحر وحلق ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عمر وأنس عن بكر رضي الله عنهم أنه ذكر لابن عمر أن أنسا حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة وحجة، فقال ابن عمر: أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج وأهللنا به معه. فلما قدمنا مكة قال: من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم هدي، فقدم علينا علي بن أبي طالب من اليمن حاجا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بما أهللت؟ فإن معنا أهلك. قال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأمسك، فإن معنا هدية. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، حدث على المصطفى بالمنطق الحسن، فديت خير الورى بالروح والبدن، واسرد على الناس ما أولاه خالقه إياه من كامل الأوصاف والمنن. من حسن سيرته، من طيب عشرته، ومن خصال لغير الحب لم تكن، هو الشفيع الذي ترجى شفاعته يوم القيامة من هول ومن فتن. يا رب صل على المختار ما قرئت من مصحف سور المكي والمدني.

0: الرابعة إلى الربع في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد حوالي 5 دقائق من الآن نستمع إلى فقرة من المصحف المجود بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، يتلو من الآية 60 من سورة الحج حتى الآية 16 من سورة المؤمنون. الآن يطوف بنا حول معاني هذه التلاوة فضيلة الدكتور إسماعيل الدفتار.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. هذه الآيات التي سنستمع إليها من سورة الحج، وسورة الحج على الصحيح الذي عليه الجمهور أن السورة منها مكي ومنها مدني، ومنها ما نزل ليلا وما نزل نهارا، وما نزل سفرا وما نزل حضرا، سلميا ودفاعيا، محكما ومتشابها. هذه الآيات التي سنستمع إليها تبدأ باسم الإشارة، ذلك يشير إلى الآيات السابقة التي أوضحت كيف عاقب الله المكذبين ودافع عن المؤمنين. وفي السياق ذكرت الآيات البشارات لأهل الإيمان والوعيد للكافرين المكذبين، ثم ذكرت الآيات من قوانين العدل الإلهي أن من دافع عن نفسه ورد القتال بالقتال أو اقتص الجرم بمثله ثم بغى عليه الطرف الآخر لينصرنه الله، وهذا وعد من الله بنصرة المظلوم. وبينت الآيات من صفات الله ومن أفعاله ما يشهد بالكمال والجلال والقدرة التي لا يشوبها عجز، والله هو الحق وما يدعون من دونه هو الباطل، والله هو العلي الكبير. ثم عددت الآيات من مظاهر تفضل الله على عباده ومن مشاهد القدرة في النبات، فالماء ينزل من السماء إلى الأرض فتصبح الأرض مخضرة، والله عز وجل لا حاجة به البتة إلى أحد ولا إلى شيء، فهو الغني الحميد. ثم الله مع ذلك منعم متفضل، سخر للناس ما في الأرض وسخر الفلك لتجري في البحر بأمره، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ومن إنعامه على الناس أنه أحياهم من العدم ثم يميتهم ثم يحييهم. ولا شك أن هذه الأمور تدعو العقلاء إلى قبول التكاليف التي كلفهم بها الله عز وجل ذو الجلال والإكرام والطول والإنعام، وجاءهم بها من كرمه الله خلقا وخلقا، وهو الرسول الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، فلا ينازعنك في الأمر، وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم، وإن جادلوك

أن المعاندين المكذبين يعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وليس لهم من دون الله من نصير. ومع جهالتهم وضلالهم يعاندون آيات الله ويعتدون على من يؤمن بها ويدعو إليها، وتوعدهم الله بشر الأحوال في النار وبئس المصير. ثم أوضحت الآيات حال ما يعبده الكفار من دون الله، وأن تلك المعبودات لا تملك شيئا ولا حول لها ولا قوة، فلا تستطيع أن تخلق ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ثم ذكرت الآيات بأسلوب فيه اللوم على من لم يقدر الله حق قدره، وبينت أنه المتفرد بتدبير أمر الخلائق يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وهو الذي يحيط علمه بهم، كما دعت الآيات إلى الإذعان لأمر الله والاستجابة له والحرص على عبادته، وأنهم لا بد أن يبذلوا الجهد والوسع للتقرب إلى الله والاعتصام بحبله، وأن يكونوا على سنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهو الذي سماهم المسلمين من قبل. ومن ختام سورة الحج إلى مفتتح سورة المؤمنون، وهي سورة مكية، وفي مفتتحها بينت صفات وعلامات المؤمنين حقا، ثم ذكرت البشارة لهم بأنهم الوارثون للفردوس، ثم ذكرت الآيات أطوار خلق الإنسان بما يشهد للقدرة الإلهية ويذكر بالنعمة الربانية، ويلقي في القلوب والعقول التسليم بأن القادر على الخلق لا شك قادر على بعثهم بعد الموت. ثم تذكر الآيات بقدرة الله وسلطانه في الدنيا وفي الآخرة وفي السماء والأرض وفي أسباب الحياة، وأن الماء الذي منه كل شيء حي هو أيضا سبب حياة الزروع والثمار في جنات من نخيل وأعناب، منها يأكلون وبها يتفكهون إلى جانب ما يتغذون به ويأتدمون، وهي شجرة الزيتون وما تخرجه، وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه فقرة من المصحف المجود، استمعنا خلالها إلى القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، تلا من الآية 60 من سورة الحج حتى الآية 16 من سورة المؤمنون. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: من خالق الكون العظيم من العذب؟

من أنبت الزرع النضير من الثرى حتى غدا ثمره

قدم المبتهل الشيخ ممدوح عبد الجليل هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نوجه عناية حضراتكم إلى أنه عقب أذان المغرب مباشرة ينتقل الميكروفون إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، حيث تواصل إذاعة القرآن الكريم احتفالاتها بعيد الأضحى المبارك. في احتفال اليوم تلاوة للقارئ الشيخ قطب أحمد الطويل، وكلمة من فضيلة الدكتور حمدي صلاح الهدهد الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف تحت عنوان العمل الصالح تعظيم النوع للكم، وابتهال من المبتهل الشيخ أحمد البشتيلي. ينقل لنا احتفال اليوم من المذيعين الزميل محمد جمعة، ومعه مشرفا من التخطيط الديني الزميل سلامة رشدي.

الرابعة وتسع وعشرون دقيقة، ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد حان موعد صلاة العصر، ويرفع نداء الحق الشيخ محمود محمد رمضان بمناسبة ذكراه.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ محمود محمد رمضان بصلاة العصر حسب توقيت القاهرة. صلاة المغرب يؤذن بها في 7:49 إن شاء الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، هذه تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة الصافات، يتلوها القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من سورة الصافات، تلا علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: فس

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك
0: ماذا عن تقسيم الأضحية؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
3: أولا، تقسيم الأضحية ابتداء سنة، بمعنى تقسيمها إلى ثلاثة أقسام أو ثلاثة أجزاء ثم توزيعها، هذا من السنة التي وردت عن الصحابة ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، ولكن عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فاتباعا للسلف وللصحابة، فإننا نقول باستحباب تقسيم الأضحية إلى ثلاثة أجزاء: ثلث للمضحي وأسرته، وثلث للأقارب والأحباب، وثلث للفقراء والمساكين. فإن زاد للفقراء والمساكين أكثر من الثلث فلا شيء في ذلك ولا حرج، وإن أخذ هو أكثر قليلا فلا حرج، وإن كنا نوصي بأن يكون على الأقل ثلثها للفقراء والمساكين، والأمر في ذلك واسع لا مجال للاختلاف فيه،
2: والله أعلم.
1: يا من إليك تضرع ورجائي.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
4: القرآن الكريم من القاهرة.

0: ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآيات من الرابعة وحتى السابعة بعد 200 من سورة البقرة، وتذكر هذه الآيات الكريمات نوعين من الناس، وهذان النوعان أحدهما ضل طريقه والآخر عرف طريقه المستقيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فمن الأساليب التي استعملها القرآن الكريم المقارنة بين الأخيار وبين الأشرار. وفي هذه الآيات الكريمة التي استمعنا إليها منذ قليل بيان لصنفين من الناس، أولهما يمثل الأشرار والثاني يمثل الأخيار. أما الصنف الأول فقد وصفه الله تعالى بخمس صفات. الصفة الأولى حكاها في قوله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، أي ومن الناس فريق يروقك منطقهم ويعجبك بيانهم ويحسن عندك مقالهم، فأنت معجب بكلامهم الحلو في ظاهره ولكنه مر في باطنه، لأنك تأخذ الناس أيها الرسول الكريم بظواهرهم، أما في الآخرة فلن يعجبك أمرهم، لأنهم ستنكشف حقائقهم أمام الله الذي لا تخفى عليه خافية، وسيعاقبهم عقابا أليما لإظهارهم للقول الجميل ولإخفائهم للفعل القبيح. والصفة الثانية من صفات هذا النوع من الناس بينه القرآن الكريم بقوله: ويشهد الله على ما في قلبه، أي أنه يقرن معسول قوله وظاهر تودده بإشهاد الله على أن ما في قلبه مطابق لما يجري على لسانه. وكأن هذا النوع المنافق قد رأى من الناس تشككا في قوله، لأن من عادة المنافقين أن يبدو من فلتات لسانهم ما يدل على ما هو مخبوء في نفوسهم، فأخذ يوثق قوله بالأيمان الباطلة بأن يقول لمن ارتاب فيه: الله يشهد أني صادق فيما أقول، إلى غير ذلك من الأقوال التي يقصد بها تأكيد قوله ويقصد بها أنه صادق فيما يقول. فالمراد بإشهاد الله الحلف به أن ما في قلبه موافق لما ينطق به لسانه. وقوله عز وجل: وهو ألد الخصام، صفة ثالثة من صفات

0: هذا النوع من الناس، أي أن هذا النوع من الناس يثير الإعجاب بحسن بيانه، ويضللهم بحلاوة لسانه، ويحلف بالأيمان المغلظة أنه لا يقول إلا الصدق، ويجادل عما يقوله بالباطل بقوة وعنف ومغالبة. فهو بعيد عن طباع المؤمنين الذين إذا قالوا صدقوا، وإذا جادلوا جادلوا بأحسن الطرق وأهداها. ثم وصفه سبحانه بصفة الرابعة فقال: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. والمعنى: وإذا أعرض عنك أيها الرسول الكريم هذا النوع من الناس وولاك ظهره، أسرع في الإفساد في الأرض، وفي تفريق كلمة الناس، وفي إتلاف كل ما يقع تحت يده من الزروع والثمار والحيوان. فهلاك الحرث والنسل كناية عن إتلافه لما به قوام أحوال الناس وعن إيذائه الشديد لهم. وقوله عز وجل: والله لا يحب الفساد، أي لا يرضى عن الذي منه الإفساد في الأرض، ويظهر للناس أنه يتكلم بالكلام الحسن وهو يبطن لهم الأفعال السيئة. أما الصفة الخامسة لهذا النوع من الناس فهي قوله تعالى: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، أي وإذا قيل لهذا المنافق على سبيل النصح والإرشاد اتق الله واترك ما أنت فيه من نفاق وخداع ومن خروج عن طاعة الله، استولت عليه حمية الجاهلية مقترنة بالإثم، فهي ليست العزة المحمودة ولكنها الكبرياء المبغوضة. ثم بين سبحانه سوء عاقبة من هذه صفاته فقال: فحسبه جهنم ولبئس المهاد، أي إذا كانت هذه حالة المعرض عن النصح أنفة وتكبرا فيكفيه جزاء له جهنم ولبئس الفراش الذي يستقر عليه بسبب غروره وفجوره. وقد أورد بعض المفسرين في سبب نزول هذه الآيات روايات منها أنها نزلت في الأخنس بن شريق أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم فأظهر الإسلام وزعم أنه يحبه وأقسم بالله على ذلك، غير أنه كان منافقا خبيث الباطن، فخرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم فوجد زرعا لقوم من المسلمين فأحرق الزرع وقتل الماشية، فنزلت فيه وفي أمثاله هذه الآيات الكريمة.
1: بعد أن عرفنا الصنف الأول من الناس وهم الأشرار، وعرفنا سبب نزول هذه الآيات فيهم، نلقي الضوء على الصنف الثاني وهم الأخيار.
0: النوع الثاني من الناس وهم الأخيار الصادقون، عبر عنهم القرآن الكريم بقوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، أي ومن الناس نوع آخر قد باع نفسه وبذلها في طاعة الله عز وجل وطلبا لمرضاته وأملا في مثوبته وغفرانه. فهذا النوع التقي المخلص من الناس يقابل النوع المنافق المفسد الذي سبق الحديث عنه. ثم ختم سبحانه الآية الكريمة بقوله: والله رؤوف بالعباد، أي والله تعالى رفيق رحيم بعباده المؤمنين الصادقين. وقد أورد المفسرون في سبب نزول هذه الآية الكريمة روايات متعددة، منها أنها نزلت في صهيب الرومي رضي الله عنه، وذلك أنه بعد أن أسلم بمكة وأراد الهجرة منعه المشركون أن يهاجر بأمواله، فتخلص منهم وأعطاهم ما طلبوا، فأنزل الله عز وجل فيه هذه الآية. ثم ذهب إلى المدينة المنورة، فتلقاه عمر بن الخطاب ومعه جماعة من المهاجرين، وقالوا له: ربح البيع يا صهيب. فقال لهم: وأنتم؟ لا أخسر الله تجارتكم وما ذاك. فأخبروه أن الله تعالى قد أنزل فيه هذه الآية، ويروى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له عندما رآه: ربح البيع يا صهيب، ربح البيع يا صهيب. نسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا تشير إلى 5:02. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه فترة المساء من يوم الخميس، 2 عيد الأضحى المبارك، 11 من ذي الحجة من عام 1447 من الهجرة النبوية المباركة، الموافق 28 من شهر مايو من عام 2026 من الميلاد. كل عام أنتم بخير. فترتنا تمتد مع حضراتكم حتى 8:00، معي خلالها من الهندسة الإذاعية الزميل تامر الجيوشي. وتقبلوا تحياتي من المذيعين محمد عبد الحكم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، عود كريم إخوة الإيمان إلى كتاب الله تعالى مرتلا. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يرتل برواية حفص عن عاصم، بدءا من الآية 15 من سورة طه حتى الآية 28 من سورة الأنبياء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تَسْعَى قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى

ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا.

ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى

له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. واصطنعتك لنفسي، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى.

تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى

هذا؟ قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. الذي جعل لكم الأرض مهدا

فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى؟

قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى

عذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى

فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى.

فأودت في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر

وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى.

فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون

والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى.

قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. قالوا ما أخلفنا موعدي.

أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي

قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما

اقرأ. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى.

تشقى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟

الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو

أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أفلم يهدي لهم كم

فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها.

هم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى

ذل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. بسم الله الرحمن الرحيم.

أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين

بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون

0: صدق الله العظيم.
1: رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 15 من سورة طه حتى الآية 28 من سورة الأنبياء. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم في حوالي 6:45. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد قليل نقدم لحضراتكم حلقة جديدة من برنامج الاستفهام في السنة، من إعداد وتقديم الزميل إبراهيم عمارة. ولد الزميل إبراهيم عمارة بقرية أوليلة مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وذلك في اليوم 16 من نوفمبر من عام 1948 من الميلاد. حفظ القرآن الكريم ثم التحق بالمعاهد الأزهرية، وتخرج في كلية أصول الدين شعبة العقيدة والفلسفة. التحق الزميل إبراهيم عمارة بالإذاعة المصرية مذيعا ومقدما للبرامج، وتدرج في المناصب الإدارية حتى حصل على درجة كبير مذيعين بإذاعة القرآن الكريم. شارك الزميل إبراهيم عمارة في نقل العديد من الإذاعات الخارجية، كما قدم العديد من البرامج الإذاعية، منها مجالس العلم، القاموس الإسلامي، من بيوت الله، في رحاب الأزهر الشريف، البرامج التعليمية الأزهرية. وفي مثل هذا اليوم 28 من مايو رحل عن عالمنا الزميل إبراهيم عمارة، ومن تراثه الإذاعي نستمع إلى حلقة من برنامج الاستفهام في السنة، وقد سجلت في عام 2000 من الميلاد.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. المصطفى صلوا عليه وسلموا، وعليه من حلل الوقار سلام. فيض الإجابات الكريمة سلسل، وأساسها فيما بدا استفهام. الاستفهام في السنة، برنامج يعده ويقدمه إبراهيم عمارة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم في مستهل حلقة اليوم، وأرحب بضيفها فضيلة الأستاذ الدكتور مصطفى محمد أبو عمارة، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر الشريف. أيها الإخوة المؤمنون، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ فقال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأستاذ الدكتور، نرجو من فضيلتكم بيانا عاما لهذا الحديث في ضوء الاستفهام الذي ورد فيه.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فإن الإسلام حريص على الصلات الاجتماعية بين الأفراد، حريص على العلاقات الإنسانية، وكل عبادات الإسلام ومعاملاته يراعي فيها الإسلام الجانب الآخر، أعني جانب الخلق وجانب الخلق. ولذا فهناك ترابط وثيق بين حقوق الله عز وجل وحقوق الخلق. فليس الإسلام روحانية فقط، وليس معاملة فقط، بل هو نسيج منهما، لا يستغني أحدهما عن الآخر. فمن عبد الله عز وجل وصلى وصام لكنه لم يتوانى عن إيذاء الخلق، ولم تثمر العبادة فيه أدبا عاما وسلوكا حميدا، فكأنه ما عبد الله عز وجل ولا استفاد من عبادته. وكذلك الذين يفرطون في جنب الله عز وجل، لا يركعون ولا يسجدون ولا يصومون ولا يتصدقون، ويقولون كما نسمع الدين المعاملة، وهم يقولون ما دمنا لا نؤذي أحدا ولا نأكل مال أحد ولا نظلم أحدا ولا نعتدي على أحد، ما دمنا كذلك فنحن خير ممن يصلي ويصوم، وما دمنا قد أحسننا معاملة الخلق فإن الله راض عنا حتى ولو أسأنا أو قصرنا معاملة الله عز وجل. طبعا هذا منطق غريب وأسلوب خبيث. إن الذي يفرط في حق الله عز وجل ويقصر في جنب الله تبارك وتعالى لا محالة سيفرط حتما في حق الخلق، فلا أمان له ولا خلق عنده. لكن الذي لا خلاف عليه أن الجماعة لها حق على الفرد، وأن الإسلام صنع جسورا للترابط والتناصر وللتكافل والتعاون وللتآخي والتآزر، لقد شرع الهدية من أجل المحبة، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا، وشرع الولائم وشرع التبسم في وجه الآخرين حتى تنتظم الحياة ويصبح الناس كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. والحديث الذي معنا أشار إلى أصلين من أصول الإحسان وأمرين من أمور العلاقات الاجتماعية في الإسلام، هما إطعام الطعام للمحتاج وإفشاء السلام بين الناس.
3: الأستاذ الدكتور، نرجو توضيحا للمراد بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم إطعام الطعام.
4: أما إطعام الطعام فهو سمة عباد الله الأبرار الذين جمعوا بين تقوى الله عز وجل والإخلاص له وبين الإحسان إلى الخلق. قال تعالى وهو يمدح عباده الأبرار: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فهؤلاء عباد الله الأبرار يعتنون ويهتمون بضعفاء الناس ويواسونهم، ويجتهدون في إيصال الخير لهم ودفع كل ضر عنهم. فإطعام الطعام يا أخي المستمع من أفضل أنواع البر وآكد أسباب المرحمة، وهو أحد الأسباب التي تنجي الإنسان، كما قال تعالى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة. والخصلة الثانية التي أشار إليها الحديث هي إقراء السلام، بمعنى إلقاء السلام على الناس، سواء كان المسلم عليهم معروفين أو لا. والسلام دعاء بالأمن من كل ما يخاف منه في الدنيا والآخرة، والسلام هو التحية المباركة بين المؤمنين في الجنة، كما قال ربنا: تحيتهم فيها سلام. والسلام تحية للأنبياء والملائكة أيضا، كما قال ربنا: قالوا سلاما قال سلام. وهي تحية الله للمؤمنين في الآخرة: سلام قولا من رب رحيم. وسلام الناس بعضهم على البعض الآخر هو رسول مودة وسبب من أسباب الترابط بينهم، ورفع للحزازات والأحقاد من النفوس والصدور، ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه بينكم تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فصلى الله وسلم على معلم الناس الخير وعلى آله وصحبه.
3: أيها الإخوة المؤمنون، في ختام حلقة اليوم نتقدم بخالص الشكر لضيفها فضيلة الأستاذ الدكتور مصطفى محمد أبو عمارة، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر الشريف، وإلى الملتقى مع الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الاستفهام في السنة،
5: برنامج يعده ويقدمه إبراهيم عمارة.
1: استمعنا إخوة الإيمان إلى هذه الحلقة من برنامج الاستفهام في السنة، تقديم إبراهيم عمارة بمناسبة ذكرى إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، يقول الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. عود طيب مبارك إلى كتاب الله تعالى مرتلا. برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 29 من سورة الأنبياء حتى الآية 33 من سورة الحج، يرتل القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.

لهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون.

القمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون

خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين

العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا

قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجع

تمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا

ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا

بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين.

وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين

فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه

السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد

له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير

وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم

يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد.

عتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله غير مشركين به

0: عتيق. صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان في رحاب فقرة من فقرات المصحف المرتل بصوت القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، رتل برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 29 من سورة الأنبياء حتى الآية 33 من سورة الحج، الفقرة التالية في الواحدة من بعد منتصف الليل.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرح الصدور بالصلاة والسلام على سيدنا النبي السراج النور. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أما بعد، ليعلم الكون كله من الذرة إلى المجرة أن الله رسخ السلام في هذا الكون حفظا للأنفس وحفظا للوجود كله. السلام مع النفس، السلام مع الغير، السلام مع الفرد، السلام مع المجتمع كله، السلام مع العالم. السلام تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام اسم من أسماء الله. يا أيها الكون، أما آن لك أن تسكن؟ يا أيها الكون، نادى الله البشرية كلها بنداء واحد: يا بني آدم ويا أيها الإنسان. فيا أيها الكون، عد إلى سكونك. يا آلة الدمار، يا آلة القتل، توقفي. إن التحول والتغير سنة كونية، وحين استقر البشر على الأرض ناداهم الله سبحانه وتعالى بنداء واحد: يا أيها الناس، يا بني آدم. السلام مع النفس بمجاهدتها، بتهذيبها، بحفظها. السلام مع الآخر بحفظ نفس الآخر، بمحبة الغير ومحبة الخير للغير. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي ظل ضبط الانفعالات التي رسخ لها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعيش الكون أمنة وسكونا ومحبة وانسجاما ووئاما. لا مجال لتعكير الصفو، ولا مجال لعلو الأنا وحب النفس. الإنسان يعيش في هذا الوجود بين عدة أنفس، بين نفس غضبية سبعية تنفعل وتندفع وقد تقتل وتريق الدماء. هذه النفس الغضبية ألجمها الإسلام بلجام المجاهدة، أوقفها عند حدها، وحال صاحبها معها يذكرني بمن امتطى جوادا. فإما أن يمسك لجامه وزمامه ليتحكم فيه، وإما أن يمسك له الزمام فيحكمه. النفس السبعية أو النفس الغضبية لها ضوابط حفزها الإسلام على هذه الضوابط وعلى هذه المجاهدات. لذلك قال الله في القرآن: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. الأجر مفتوح هنا، لم يحد بحد ولم يقيد بقيد، ولكن الأجر هنا مطلق لأنه أضيف إلى الله، فأجره على الله. وبين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من استطاع أن ينفذ غضبه جيء به على رؤوس الخلائق يوم القيامة، وقيل له: تزوج من الحور العين ما شئت. النفس الغضبية نفس جعل الله لها لجامة، ثم تأتي بعد ذلك النفس العاقلة المتزنة، ثم بعد ذلك النفس الملكية، وهي أرقى أنواع الأنفس. النفس الملكية الملائكية التي تطير عالية في قمة الرقي والتهذيب. الشاهد أننا ننشد سكونا في هذا الكون، فلا يعتدي جار على جاره، ولا يزال أخي جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نحفظ ألسنتنا لما قال: وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فيا أيها العالم، ويا أيها الكون، ويا أيها الناس، لا تسلطوا ألسنتكم سياطا تجلد ظهور الناس وتفكك المجتمع وتؤذي الناس وتجعل المجتمع مجتمعا فيه ذوبان وأخلاط من الغضب والسخط والكراهية. عودوا إلى ما أنشأ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الوجود. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
3: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
4: إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا أن يكون معنا فضيلة الشيخ مصطفى عزة حميدان، إمام وخطيب الجامع الأزهر الأسبق من علماء الأزهر الشريف. موضوع هذه الحلقة استكمال الحديث عن العمل الصالح في هذه الأيام المباركات. ضيفنا الكريم، نود أن تواصل الحديث عن أهمية استفادة المؤمن من هذه الأيام المباركات والمسابقة إلى فعل الخيرات.
5: الحمد لله الملك الحق المبين ذي القوة المتين، هدى العباد صراطه المستقيم، ودلهم على شرعه القويم، وهو الولي الحميد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. في هذه الأيام العظيمة يجتمع أهل الموسم على ذكره وشكره وحسن عبادته، ويعظمون حرماته وشعائره. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله ضحى وشرع الأضحية لأمته، فهي من آكد سنته، فمن قدر عليها فلا يحرمن نفسه. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، يشرع في هذه الأيام الدعاء، واستحب أهل العلم كثرة الدعاء بربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار في أيام التشريق، لمقتضى سياق الله تعالى عن تلك الأيام في معرض الحديث عن الحج في سورة البقرة. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. قال المفسرون: والحسنة المطلوبة في الدنيا يدخل فيها كل ما يحسن وقعه عند العبد من رزق هنيء واسع حلال، وزوجة صالحة، وولد تقر به العين، وراحة، وعلم نافع، وعمل صالح، ونحو ذلك من المطالب المحبوبة والمباحة. وحسنة الآخرة هي السلامة من العقوبات في القبر والموقف والنار، وحصول رضا الله، والفوز بالنعيم المقيم، والقرب من الرب الرحيم. فصار هذا الدعاء أجمع دعاء وأكمله وأولاه بالإيثار. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء به والحث عليه. مستمعي الكرام، وأيام التشريق أيام أكل وشرب، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم، وفيه إشارة إلى أن الأكل في أيام الأعياد والشرب إنما يستعان به على ذكر الله تعالى وطاعته. والحسنة المطلوبة في الدنيا يدخل فيها كل ما يحسن وقعه عند العبد من رزق هنيء واسع حلال، وزوجة صالحة، وولد تقر به العين، وراحة، وعلم نافع، وعمل صالح، ونحو ذلك من المطالب المحبوبة والمباحة. وحسنة الآخرة هي السلامة من العقوبات في القبر والموقف والنار، وحصول رضا الله، والفوز بالنعيم المقيم، والقرب من الرب الرحيم. فصار هذا الدعاء أجمع دعاء وأكمله وأولاه بالإيثار. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء به والحث عليه.
4: ضيفنا الكريم، نود أن تبين لنا ما الذي يجوز ويباح في هذه الأيام المباركات؟
5: في هذه الأيام يجوز التبسط بالعيد فيما لا يفعل في غيره. ففي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدففان وتضربان الدفوف، والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه، فانتهرهما أبو بكر، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال: دعهما يا أبا بكر، فإنها أيام عيد وتلك الأيام أيام منى. وعنها رضي الله عنها قالت: كان الحبش يلعبون بالدرق هي أشبه بالتروس والحراب يوم عيد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول: وأنا جارية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تشتهين تنظرين؟ فقلت: نعم. فأقامني وراءه على الباب، خدي على خده ورأسي على منكبه، وسترني صلى الله عليه وسلم بردائه، فجعلت أنظر إلى لعبهم، إذ دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فزجرهم وأهوى إلى الحصباء يحصبهم بها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهم يا عمر، فإنما هم بنو أرفدة، لتعلم اليهود والنصارى أن في ديننا فسحة. إني أرسلت بحنيفية سمحة أمنا بني أرفدة. وفي رواية: دونكم بني أرفدة. وأرفدة لقب للحبشة أو اسم أبيهم الأقدم، أي إلزموا ما أنتم عليه. وفيه إقرار منه لفعلهم، قالت: فما زلت أنظر إليهم حتى إذا مللت قال: حسبك. قلت: نعم. قال: فاذهبي. اللهم وفقنا لفعل الصالحات، وثبتنا عند الممات، وارحمنا برحمتك يا جزيل العطايا والهبات.
4: اللهم ربنا لك الحمد على نعمة الإيمان بك والتسليم لك، ولك الحمد على ما أكرمتنا به من أيام مباركات. أرباه فضلك واسع، كم تسعد القلب التقي، فالحب والأنس بكم هو النعيم السرمدي. منحتنا نور الكتاب، أودعته السر الخفي، قول تجلى بالجمال وبالجلال وبالرقي. نصغي لحسن بيانه حتى يعم الروح ضي. يقول المولى عز وجل في محكم التنزيل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر والتقدير إلى فضيلة الشيخ مصطفى عزة حميدان، إمام وخطيب الجامع الأزهر الأسبق. وحتى لقاء آخر، تقبلوا أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبلوا أطيب تحيات الزميل عصام إمام من الهندسة الإذاعية.
2: الدين المعاملة.
3: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
6: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من الكتابات الإسلامية، أعدتها شيرين أحمد ماجد. إخوة الإيمان، إن العيد في الإسلام موسم عظيم لإحياء معاني المودة وصلة الرحم والتراحم بين الناس. ولقد جاءت الشريعة الإسلامية تؤكد تعظيم هذه الشعيرة ذات البعد الاجتماعي التي تحفظ تماسك الأسرة والمجتمع. لذلك كانت صلة الرحم من أعظم القربات والطاعات، كما أنها سبب في نزول البركة والرحمة وسعة الرزق. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. صدق الله العظيم. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. حول هذه المعاني نطالع مقالا تحت عنوان: من مقاصد الأعياد تجديد الصلات، من موقع دار الإفتاء، جاء فيه: إن صلة الرحم لها مكانة عظيمة في الإسلام، وآثار وصلها تمتد إلى صلاح الحياة كلها. ومن فضل الله علينا أن جاء العيد فرصة عظيمة لتجديد الروابط العائلية وإزالة ما قد يقع بين الأقارب من جفاء أو انشغال بسبب ظروف الحياة. فمن مقاصد الأعياد في الإسلام نشر الألفة والتراحم والتكافل، وإن زيارة الأقارب وإدخال السرور عليهم من الأعمال التي تعظم أجورها في هذه الأيام المباركة. ومن الجميل في الإسلام أنه لم يجعل صلة الرحم مرتبطة بالتكلف أو كثرة النفقات، بل جعل بابها واسعا يناسب الجميع. فقد تكون الصلة بزيارة أو اتصال هاتفي أو رسالة طيبة، وكذلك قد تكون الصلة بسؤال صادق أو مشاركة في فرح أو مواساة. وفي زمن السرعة والانشغال أصبحت وسائل التواصل الحديثة وسيلة نافعة إذا استخدمت فيما يرضي الله، ولكن يبقى الأصل الأجمل هو اللقاء المباشر كلما تيسر، لأن التواصل الحقيقي يترك أثرًا لا تصنعه الرسائل العابرة. ومن روائع التوجيه النبوي في ذلك الباب ما روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. أي إن الصلة الحقيقية تظهر حين يحافظ الإنسان على المودة ولو قصر غيره. ولهذا ينبغي أن يتحول العيد إلى فرصة لبر الوالدين ولزيارة كبار السن من الأقارب ولجمع الأبناء على معاني البر وصلة الرحم ولإصلاح ما قد يوجد من خلافات عائلية ولإدخال السرور على المحتاجين والأيتام والأرامل إن وجدوا في العائلة. فيجب تعليم الأبناء أن العيد ليس مظهرا للمرح فقط، بل هو خلق ورحمة وتواصل، كما أن من صور الصلة الجميلة التخفيف عن الناس وعدم تحميلهم فوق طاقتهم في الزيارات والعزائم. فالإسلام إخوة الإيمان دين يسر ورحمة، والمقصود دوام المودة لا المشقة. إخوة الإيمان، إن البيوت التي تحافظ على صلة الرحم في الأعياد تبقى أكثر دفئا واستقرارا، وتظل المحبة فيها متجددة مهما تغيرت ظروف الحياة. فما أجمل عيدا تفتح فيه الأبواب وتصافح فيه القلوب وترفع فيه الخصومات، ويشعر فيه كل قريب أن له مكانة ومحبة لا تنقطع. فاللهم أدم علينا فضلك، وبارك لنا في أهلنا وذوينا، واجمعنا بهم دوما ونحن في أحسن حال. رب اجعل هذا بلدا آمنا، وارزق أهله من الثمرات.
7: حجاج بيت الله طوفوا وسعدوا

0: إلى هنا إخوة الإيمان والإسلام نصل وحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة الجديدة من الكتابات الإسلامية. أعدت حلقة اليوم شيرين أحمد ماجد، نفذها لكم هندسيا تامر الجيوشي، وقرأها لحضراتكم محمد عبد الحكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في بداية هذه الحلقة القرآنية التي نواصل فيها رحلتنا المباركة في شرح أحكام التجويد من خلال متن الجزرية للإمام ابن الجزري، مع ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ خالد شعبان من علماء القراءات والتجويد بالأزهر الشريف. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: وصلنا معكم إخوة الإيمان في المتن إلى قول الناظم: ثم لأقصى الحلق همز هاء. فضيلة الشيخ، نريد أن نستكمل شرح المتن.
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. يقول ابن الجزري: ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فعين حاء. يقول الشيخ زكريا شارحا: ثم لأقصى الحلق، وهي جزء من كلام الناظم، أي أبعده، وهو آخره مما يلي الصدر، حرفان همز من كلام الناظم ثم هاء، وهذه من النظم، لأنه يدرج النظم في ثنايا كلامه وشرحه. ولم يذكر، أي الناظم، الألف معهما لما مر، أي الألف مخرجها الجوف على رأي الجمهور، ومنهم ابن الجزري الناظم. وذكرها الشاطبي، وهذا من كلام الشيخ زكريا، والإمام الشاطبي هو الإمام أبو محمد القاسم ابن فير ابن أبي القاسم الشاطبي، نسبة إلى شاطبة شرق الأندلس. توفي الإمام الشاطبي بمصر رحمه الله تعالى، وهو إمام كبير في اللغة والقراءات والتفسير. نرجع للشيخ زكريا فيقول: وغيره معهما، يقصد وغير، أي وغير الشاطبي، كالإمام سيباويه وهو من أئمة النحو،
2: بمعنى أن الألف في المخرج من ضمن مخرج الهاء والهمز.
3: نعم، أي الهمزة والهاء، لأن مبدأها مبدأ الحلق، ثم تمتد وتمر على الكل، أي على كل المخارج. ولكنه، أي ابن الجزري، جعلها، أي الألف، بعدهما، أي بعد الهمزة والهاء. وغيره، أي وغير الشاطبي، جعلها، أي الألف، بينهما، أي همزة ألف هاء. نرجع للشيخ زكريا: لأن الثلاثة وإن كانت من مخرج واحد فإنها مرتبة فيه، الهمزة ثم الألف ثم الهاء. يقول الشيخ زكريا شارحا: ثم لوسطه. وهنا قبل أن نسير مع الشيخ زكريا، لننتبه أنه سيتكلم لناحية لغوية، فلا تبتئس أيها المستمع بما ستسمع من كلام الشيخ، فهو يود أن يقعدك على شيء من اللغة، لأن القرآن بلسان عربي مبين. فيقول: ثم لوسطه، هذا من كلام ابن الجزري في النظم. يشرح الشيخ زكريا فيقول: بإسكان السين لغة ضعيفة في فتحها، عكس نحو جلست وسط القوم، مما تصلح فيه بين. توضيح هذه الفقرة من كلام الشيخ زكريا في النقاط التالية: واحد، إسكان السين لغة ضعيفة، وهذا قول مختار الصحاح، إذ يقول: ربما سكن وليس بالوجه. الأمر الثاني بيان فتح السين هكذا وسط. ثالثا بيّن الشيخ زكريا أمرا يتعلق بإسكان السين هنا، وهو أن تصلح كلمة بين مكانها في الكلام، مثل جلست وسط القوم فيصلح بين القوم. رابعا وجه ما فعله الشيخ زكريا إفادة المبتدئ، مثل أهمية اللغة وأهمية الحركات في الكلمة. فإذا انتبه هنا في كلام الشيخ زكريا وفي كلام الناظم، كان عند قراءته لكلام الله أكثر انتباها. خامسا أهمية علامات الترقيم في كلامك أيها المستمع الكريم وأيها الكاتب، فهي ترشدك لوقفك وابتدائك. وهذا إذا قرأت الفقرة السابقة هكذا: ثم لوسطه بإسكان السين، وإن كانت لغة ضعيفة في فتحها يفهم أن الفتح لغة ضعيفة وليس الكلام كذلك. فتذكر لنا كتب الأدب أن نقطة وضعت خطأ أودت بفحولة كل رجال القصر. أحصي من عندك، كتبها الكاتب، أخصي من عندك. وفصله قتلت رجلا فقد حكم على شخص بالإعدام، ينتظرون رسالة من القاضي قبل تطبيق الحكم لاحتمال التغيير، إذ قد يتبين للقاضي براءة الرجل. فأملى القاضي ما يلي: براءة مستحيل الإعدام. اسمع، براءة مستحيل الإعدام. فأخطأ الكاتب في محل الفصلة فكتب براءة مستحيل، ووضع الفصلة بعد كلمة مستحيل.
4: نعم،
3: فتقرأ براءة مستحيل الإعدام. فوصل الخطاب وطبق الحكم، والغرض من الفصلة أن يسكت القارئ عندها ليفهم.
2: وهذا دليل فضيلة الشيخ على أهمية الكتابة واللغة لجميع فئات المجتمع، لأن كما قصصت لنا في الفقرة السابقة كلمة ونقطة وفصلة تغير المعنى تماما، وهذا بمثابة أيضا علامات الوقف في المصحف وأهمية الالتزام بعلامات الوقف حتى يصل المعنى إلى القلب والعقل سليما.
3: نعم، أحسنت. نرجع إلى الشيخ زكريا. يقول الشيخ شارحا كلام ابن الجزري: فعين حاء. يقول الشيخ زكريا: والفاء للوزن، وإلا فالوجه إدخالها على الحاء. القصد من كلام الشيخ زكريا في هذه الفقرة عين فحاء، لأن الحاء بعد العين في ترتيب المخرج. نرجع للشيخ زكريا: أي ثم لوسط الحلق حرفان عين ثم حاء مهملتان. شرح هذه الفقرة باختصار: والمهمل من الحروف العربية هو المجرد من النقط. وتذكر ما كان في تحفة الأطفال سابقا حينما قال الإمام الجمزوري: همز فهاء ثم عين حاء مهملتان. إذن الأمور والمتون تخدم بعضها البعض، وينبغي للطالب أن يتذكر ما سبق.
2: هل فضيلة الشيخ الإهمال عكسه الإعجام؟
3: نعم، وسيأتي مزيد بيان بإذن الله لهذا الأمر. يقول ابن الجزري: أدناه غين خاؤها والقاف، أقصى اللسان فوق ثم الكاف. يقول الشيخ زكريا شارحا: أدناه غين، أي ثم لأقرب الحلق وهو أوله حرفان، الغين ثم خاؤها المعجمتان، والمعجم أي المنقط. فما خارج الحلق ثلاثة وحروفه ستة أو سبعة على قول الشاطبي. بعد هذه الفقرة تذكر أنها ستة عند ابن الجزري في المتن، أو سبعة على مذهب سيباويه والفراء، وتذكر البيت التاسع من هذا النظم وارجع إليه إن شئت.
2: البيت فضيلة الشيخ الذي يقول: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر.
3: نعم، نرجع للشيخ زكريا: وتسمى حلقية لخروجها من الحلق، وأضاف الخاء إلى الغين لمشاركتها لها في صفاتها إلا في الجهر فإنها مهموسة. والضمير في قوله فإنها للخاء.
4: نعم.
3: والغين مجهورة كما سيأتي. في هذه الفقرة مهد الشيخ زكريا ذهن الطالب لباب قادم وهو الصفات، والثاني المشاركة في المخرج وبين أبواب المتن، كأنه يترك للطالب هذا الاستنتاج بعد سؤال مقدر وهو كيف أميز بينما اتفقا مخرجا؟ الإجابة بالصفات كما سيأتي مثل الغين والخاء، فالخاء مهموسة والغين مجهورة كما قال الشيخ زكريا. نرجع للشيخ زكريا. ثم لما فرغ من مخارج الحلق وحروفه أخذ في بيان مخارج اللسان وحروفه فقال، أي فقال ابن الجزري، والقاف أي مخرجها أقصى اللسان أي آخره مما يلي الحلق، فوق أي وما فوقه من الحنك الأعلى، ثم الكاف أي مخرجها أقصى اللسان. إلى هنا من كلام الشيخ زكريا انتهى البيت الثاني عشر.
2: شكرا جزيلا لك فضيلة الشيخ خالد. إخوتنا إخوة الإيمان، إن شاء الله تعالى نستكمل معا شرح متن الجزرية للشيخ زكريا الأنصاري مع فضيلة الشيخ في الحلقة القادمة. أتقدم بخالص الشكر لشيخنا وضيفنا فضيلة الشيخ خالد شعبان من علماء القراءات والتجويد بالأزهر الشريف. شكرا لكم فضيلة الشيخ، شكرا لكم إخوة الإيمان، وإلى الملتقى في الحلقة القادمة. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: اقرأ القرآن مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، فازت في الإجابة على سؤال أمس من مسابقة أذان الحج بجائزة قدرها 2500 جنيه منى عيد محمود هميمي من محافظة الأقصر. اسم الفائزة مرة أخرى منى عيد محمود هميمي من محافظة الأقصر. الآن إخوة الإيمان نستمع لإعادة لحلقة الصباح.
5: إذاعة القرآن الكريم.

0: آذان الحج مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع سؤال جديد في هذه المسابقة. أيام التشريق هي الأيام الثلاثة بعد يوم النحر، أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، وهي الأيام المعدودات التي أمر الله تعالى بذكره فيها. وفي هذه الأيام يبيت الحجيج لياليها في منى، ومن تعجل يغادر منى في اليوم الثاني عشر بعد أن يرمي الجمرات بعد الزوال، ومن لم يتعجل يبيت ليلة الثالث عشر ويرمي الجمرات بعد الزوال ثم يغادر منى بعد ذلك. يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وهذه الأيام المباركات أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، كما

ذكرها في قول الله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. يقول ابن عباس رضي الله عنه: الأيام المعلومات أيام العشر من شهر ذي الحجة، والأيام المعدودات أيام التشريق. والسؤال 28: اذكر آية من كتاب الله تعالى في بيان مشروعية ذكر الله تعالى في أيام التشريق.

للمسابقة جائزة يومية قدرها 2500 جنيه، ويمكنكم المشاركة في الإجابة على أسئلة المسابقة من خلال الرابط الموجود على صفحة إذاعة القرآن الكريم وصفحة وزارة الأوقاف على الفيسبوك، مع تمنياتنا بدوام التوفيق.

0: آذان الحج مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: إخوة الإيمان، في الثامنة إلى الثلث من صباح الغد نقدم لحضراتكم حلقة جديدة من هذه المسابقة، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم إنا أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا أمسينا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا اللهم نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، إلى حضراتكم طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: وسلم يقدمها الدكتور حسن مدني.
1: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه النسائي رضي الله عنه في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج والعمرة. وعن عائشة بنت طلحة رضي الله عنها قالت: أخبرتني أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، ألا نخرج فنجاهد معك؟ فإني لا أرى عملا في القرآن أفضل من الجهاد. قال: لا، ولكن أحسن الجهاد وأجمله حج البيت حج مبرور. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور ثواب دون الجنة. وعن أبي بشر قال: سمعت سعيد بن جبير رضي الله عنه يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة نذرت أن تحج فماتت، فأتى أخوها النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك، فقال: أرأيت لو كان على أختك دين أكنت قاضية؟ قال: نعم. قال: فاقضوا الله فهو أحق بالوفاء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمرت امرأة سنان بن سلمة الجهني أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمها ماتت ولم تحج، أفيجزئ عن أمها أن تحج عنها؟ قال: نعم، لو كان على أمها دين فقضته عنها ألم يكن يجزئ عنها؟ فلتحج عن أمها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيها مات ولم يحج، قال: حجي عن أبيك. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخي المؤمن، لا تبخلن على النبي محمد بتلاوة المأثور من صلواتي، أكثر يزد رب السماء عطاءه ويضاعف الصلوات بالحسنات.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
3: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
0: الجذع حن إليك يا خير الورى، كيف النفوس إليك لا تشتاق. صلى عليك الله ما لاحت لنا شمس وما اهتزت بها أوراق.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع المبتهل الشيخ سيد النقشبندي.
1: لبيك لبيك أنت رحيم رحمة النور إذ يلبي العيون. يا إلهي لبيك أنت رحيم رحمة النور إذ يلبي العيون نحو

لحظة الخلق من ألوف السنين، وكأن الوجود قلب كبير.

عندما نرسل الدموع ابتهالا يخشع الكون.

0: قدم المبتهل الشيخ سيد النقشبندي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان. ولد القارئ الشيخ محمود محمد رمضان في حي باب الشعرية بمدينة القاهرة في عام 1927 من الميلاد. حفظ القرآن الكريم وجوده وعمره 12 عاما. تأثر الشيخ محمود محمد رمضان كثيرا في قراءته للقرآن الكريم بالشيخين علي محمود ومحمد رفعت. أصبحت للقارئ الشيخ محمود محمد رمضان شخصية متميزة في القراءة، فقد كان ذا صوت قوي عذب. قرأ القرآن الكريم بالإذاعة المصرية عام 1972، وكان قارئا للسورة بمسجد العروسي بالقاهرة. توفي الشيخ محمود محمد رمضان في اليوم 28 من شهر مايو من عام 1981 من الميلاد عن عمر يناهز 54 عاما. إخوة الإيمان، من تسجيلات القارئ الشيخ محمود محمد رمضان نستمع إلى تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة فاطر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

فلا

كذلك النشور.

كذلك

إليه يصعد الكلم الطيب

والله خلقكم

الجاه.

بقرات.

You

وسخر الشمس والقمر

البحران.

وسخر الشمس والقمر

وسخر الشمس

على مدى 40 دقيقة استمعنا إخوة الإيمان إلى تلاوة مباركة لما تيسر من سورة فاطر، تلاها القارئ الشيخ محمود محمد رمضان، وذلك بمناسبة ذكراه. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، إنك سميع الدعاء. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 46 دقيقة حسب توقيت القاهرة، يؤذن الشيخ محمد رفعت بصلاة المغرب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ محمد رفعت بصلاة المغرب حسب توقيت القاهرة، صلاة العشاء يؤذن بها في 9:30 إن شاء الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الآن ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية لنقل احتفال إذاعة القرآن الكريم بعيد الأضحى المبارك من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. الميكروفون بصحبة الزميل محمد جمعة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر عدد ما ذكره الحاجون وبكوا، الله أكبر عدد ما طافوا بالبيت وسعوا، الله أكبر عدد ما هللوا ودعوا في عرفات، الله أكبر ما تعاقب العيدان عيد الفطر وعيد الأضحى. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. نحييكم من رحاب الجامع الأزهر، حيث ننقل لكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم احتفالنا بعيد الأضحى وموسم الحج، أعاده الله على مصر بالخير واليمن والبركات. أيها الإخوة المؤمنون، العيد في الإسلام عبادة عظيمة تتجلى فيها مظاهر الطاعة القائمة على الإيمان. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. أيها الإخوة المؤمنون، العيد فرح وشكر وتعبير عن صادق الإيمان والانتماء لهذه الأمة واعتزازها. في هذا العيد تظهر أخلاق الأمة وقيمها، في العيد تجتمع القلوب وتتصافى النفوس. إن العيد إخوة الإيمان شعيرة من شعائر الله، العيد قطعة من الزمن خصصت لنسيان الهموم والترويح على الجسد والروح. فاجعلوا أيام العيد أيام فرح، أيام سعادة لا شقاء فيها، أيام حب وصفاء لا بغضاء ولا شحناء. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث. قالت: وليست بمغنيتين. فقال أبو بكر:

رضي الله عنه: أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في يوم عيد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا. العيد هو نافذة النور التي تطل منها البهجة لتمحو قسوة الأيام، وفرصة حقيقية لتجديد العزيمة وإحياء الأمل في النفوس. والآن إخوة الإيمان، يقام لصلاة المغرب، والتي يؤمنا فيها الشيخ سمير زيدان فرج من أئمة القبلة بالجامع الأزهر.

0: استقيموا يرحمكم الله، تراصوا واعتدلوا، أقبلوا على الله بقلوب خاشعة، وصلوا صلاة مودع يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر،
1: الله أكبر.

أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، بفضل من الله ومنه أدينا صلاة المغرب في جماعة، والتي أمنا فيها الشيخ سمير زيدان فرج من أئمة القبلة بالجامع الأزهر، حيث ننقل لحضراتكم احتفالنا عبر موجات إذاعة القرآن الكريم بعيد الأضحى وموسم الحج. أيها الإخوة المؤمنون، يطل علينا عيد الأضحى حاملاً شعيرة عظيمة تختبر فينا معنى البذل والتقرب والتجرد من حب النفس. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إنها شعيرة الأضحية، ذلك الفعل الرمزي العميق الذي لا يطلب لذاته بل لما يحمله من معان إيمانية وتربوية خالدة. إنها تعبير عن الاستسلام الكامل لله تعالى، وتجديد لذكرى خالدة من قصة سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، حين بلغا معا ذروة الامتثال لأمر الله تعالى، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. يعلمنا سيدنا إبراهيم عليه السلام أن القرب من الله تعالى يمر عن طريق من التضحيات لا التمنيات، وأنك حين تقدم شيئا عزيزا لله فإن الله سبحانه وتعالى يعوضك بأفضل منه، كما عوض إسماعيل بالفداء العظيم. الأضحية إخوة الإيمان تحرر للإنسان من عبودية المادة، وتربية النفس على أن العطاء هو الأساس، وأن النية هي المعيار، وأن ما عند الله سبحانه وتعالى هو خير وأبقى. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. إخوة الإيمان، وخير ما نبدأ به هذا اللقاء الطيب المبارك القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة نستمع إليها من القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل.

0: صدق الله العظيم.
1: وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، وكانت لما تيسر من سورة المائدة. تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل في مستهل نقلنا لاحتفالنا هذا، والذي ننقله لكم من رحاب الجامع الأزهر الشريف بمناسبة عيد الأضحى وموسم الحج. أيها الإخوة المؤمنون، العيد يفيض على الحياة معنى جديدا لم يكن حاضرا فيها من قبل، معنى الفرح والسرور والتقارب. هذا العيد إخوة الإيمان يعيد إلى خواطرنا هذا الاختبار العظيم لأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، الذي رزقه الله الولد بعد أن بلغ من الكبر عتيا. وما إن كبر إسماعيل عليه السلام وصار يذهب مع أبيه ويمشي معه واشتد تعلقه به، رأى رؤيا أن الله يأمره بذبح ابنه، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فما كان من الخليل إلا التسليم لأمر الله والاستجابة، ولو في أشق ما يكون على النفس. من يقوى على هذا البلاء الذي سماه الله البلاء المبين؟ إن هذا لهو البلاء المبين، إنه الإيمان الراسخ، إنه انقياد الأنبياء وتسليم الأولياء الأصفياء. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ما قام بدين الله كله إلا إبراهيم، قدم جسمه للنيران وماله للضيفان وقدم ولده للقربان. قال تعالى: وإبراهيم الذي وفى. قام بأمر الله كله، لهذا قال الله سبحانه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إخوة الإيمان، لقد ضرب سيدنا إبراهيم عليه السلام أروع الأمثلة في التضحية والتسليم، حتى وإن كان يخالف هوى النفس فصارت سنة بعد ذلك، كما قال سبحانه: كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. والآن إخوة الإيمان، نستمع إلى هذه الكلمة الطيبة بعنوان العمل الصالح من فضيلة الأستاذ الدكتور حمدي صلاح الهدهد، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر.
2: الحمد لله رب العالمين، إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ونعوذ بالله من ضلال العقل وفساد الرأي وطيش الهوى وزلة اللسان، ونسأله سبحانه رحمة واسعة وسترا لا ينكشف. اللهم إنا نصلي على من لأسمى سما سما، ونصلي على من دلت على أوصافه كتب السما، والمسك من عرق النبي تنسما، فحديثه يبري القلوب من العمى، وكلامه يروي العروق من الظما. فصلوا عليه وسلموا. ثم أما بعد، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله في أيام دهركم نفحات، ألا فتعرضوا لها، لعل أحدكم تصيبه نفحة لا يشقى بعدها أبدا، وإن ما تتعرض له الأمة الإسلامية في شتى بقاع الأرض من نفحات في هذه الأيام المباركات التي قال فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، وفي رواية: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج أحد بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. إن هذا الحديث على الرغم من شهرته وعلى الرغم من أن كثيرا من المسلمين يحفظه، إلا أن فيه لفظة لو وقفنا عندها لفهمنا هذه النفحة الربانية العظيمة. فالعمل الصالح في مطلقه إنما يقوم به العبد حتى يقرب ويقترب من الله عز وجل، ولكن خصوصية العمل الصالح في هذه الأيام المباركات تكمن في هذا التعبير النبوي: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله. فكل عمل صالح منك أيها العبد يحبه الله، ولكن إذا أردت أن تتعلق وترتقي أعلى مراتب المحبة لله والقرب من الله عز وجل، فاحرص في هذه الأيام المباركات على العمل الصالح، ولا تحقرن شيئا من هذه الأعمال، فلا تدري لعل عملا صالحا تستهين به يكون سببا في أن تنفح من الله نفحة لا تشقى بعدها أبدا. وإذا ما أردنا أن نقف عند أحد هذه الأعمال الصالحة التي هي متاحة لكل المسلمين دون استثناء، لا علاقة لها بغنى ولا فقر، ولا علاقة لها بصحة ولا مرض، وإنما هو عمل أشار الله إليه مراراً وتكراراً في آيات الحج، ألا وهو ذكر الله عز وجل. فإننا حينما نتأمل الآيات التي وردت في الحج في سورة البقرة سنجد تكراراً لذكر الله عز وجل: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فإذا ثم قال بعد ذلك: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ثم إذا تأملت سورة الحج التي سمى السورة باسم هذا الركن الأعظم وهو الحج من أركان الإسلام، سنجد أن الأمر بالذكر والدعوة إليه شائعة في هذه السورة، ومنه قوله عز وجل: ولكل جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله عليه. ثم قالوا: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله فاذكروا اسم الله عليها، إلى غير ذلك من الآيات. لكن هنا وفي سورة الحج يأتي وصف لم يأتي إلا في هذه السورة وحدها في القرآن، حتى ننتبه وحتى ندرك عظمة هذا العمل الصالح حينما يقول الله عز وجل: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وبشر المخبتين، من هم المخبتون؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون. فحينما أراد الله عز وجل أن يدلنا على طريق الإخبات إليه، والمخبت إلى الله عز وجل هو الذي حسن قصد قلبه إلى الله وخضع قلبه إلى الله. وإن أول ما يتصف به المخبت الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وكأن الحج إلى الله عز وجل إنما يكون بالقصد إليه، والقصد إلى الله عز وجل يبدأ من خضوع القلب ومذلته بين يدي الله الواحد الأحد، ولا يجعل القلب خاضعا لله عز وجل، ولا يجعل القلب فيه مذلة لله عز وجل إلا شيء واحد، وهو ذكر الله عز وجل. حينما يقول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والله عز والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيين لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. نسأل الله العلي العظيم أن يعمر قلوبنا بكثرة ذكره والتعلق به، وأن يجعلنا وإياكم من عباده المخبتين الخاضعين الأذلاء المساكين على بابه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه الكلمة من فضيلة الأستاذ الدكتور حمدي صلاح الهدهد، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالعاشر من رمضان بجامعة الأزهر، وكان عنوانها: العمل الصالح تعظيم النوع إلى الكم. ونحن هنا في الجامع الأزهر الشريف، حيث ننقل لحضراتكم احتفالنا بعيد الأضحى وموسم الحج عبر موجات إذاعة القرآن الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. الحج إخوة الإيمان رحلة قصيرة مدتها أيام، تجعل من صاحبها نوراً يشع طهراً يتألق، وصفاءً يتلألأ. أيها الإخوة المؤمنون، لا يولد الإنسان مرتين، إنما يولد مرة واحدة، ولكنه يولد ولادة روح مرات ومرات. الميلاد الأول ليس باختياره، بينما ميلاد الروح باختياره، حين يختار في حجه أنه حج بلا رفث ولا فسوق، فقد اختار لنفسه ميلاداً جديداً. من اختار لنفسه سبيل الحج المبرور عاد بميلاد جديد. الميلاد الجديد إخوة الإيمان يعني محبة الله ومعرفته ودوام ذكره والسكون إليه والطمأنينة إليه. الميلاد الجديد إخوة الإيمان علامة الإقبال على الله تعالى والإنابة إليه والرضا به ومنه، ليجعل كل حاج من رحلة حجه رحلة الحياة، وبعد ميلاده الأول ميلاداً جديداً، فالعودة من الحج عودة من مقام العهد إلى مقام العمل، فمن يعود من الحج فقد عقد مع الله سبحانه وتعالى معاهدة مقدسة يجب عليه أن يبدأ العام أن يبدأ العمل طبقاً لما عاهد عليه ربه. إخوة الإيمان، والآن نرفع أكف الضراعة والابتهال مع المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي.
3: بسم الله.

اللهم لا تحرمنا في الدنيا من زيارته ولا في الآخرة من شفاعته.

أتى واستعملنا بسنته وتوفنا على ملته.

تأتي من كالخليل يرينا خير تضحية

أوحى إلى السكين، أوحى إلى السكين ألا تذبحي من قبل أوصى النار ألا تحرق. أوحى إلى السكين، أوحى إلى السكين ألا تذبحي

0: المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي، نصل بحضراتكم إلى ختام احتفالنا هذا والذي نقلناه لكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من هنا من رحاب الجامع الأزهر الشريف بمناسبة عيد الأضحى وموسم الحج. أيها الإخوة المؤمنون، العيد هو حين أن نمد جسور المحبة والسلام لكل من حولنا. العيد في معناه الديني كلمة شكر على تمام العبادة، لا يقولها المؤمن بلسانه بل يقولها بقلبه، وتظهر في علانيته فرحاً وابتهاجاً. العيد في معناه الإنساني يوم تلتقي فيه قوة الغني وضعف الفقير على مادة من وحي السماء عنوانها الإحسان والتوسعة. العيد في معناه الاجتماعي يوم الأطفال يفيض عليهم الفرح والمرح. العيد يوم الفقراء يلقاهم باليسر والسعة. العيد يوم الأرحام يجمعها على الصلة والبر. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إخوة الإيمان، كان معنا قارئاً في هذا الاحتفال القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل، ومتحدثاً فضيلة الأستاذ الدكتور حمدي صلاح الهدهد، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالعاشر من رمضان بجامعة الأزهر، ومبتهلاً المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي. في الختام، إخوة الإيمان، هذه تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية، مهندس مصطفى لاشين وحسن سيد أحمد، ومن غرفة المراقبة الرئيسية محمد كمال وعاطف العدل، ومن مصدر الإذاعة الخارجية حنفي أبو زيد وأشرف محمود. هذه تحيات الزميل سلامة رشدي من أسرة التخطيط الديني. تقبلوا تحياتي محمد جمعة من أسرة المذيعين. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد نقلنا لحضراتكم احتفال إذاعة القرآن الكريم بثاني أيام عيد الأضحى المبارك من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. غدا بمشيئة الله تعالى يتجدد لقاؤكم مع احتفال جديد. في احتفال الغد، تلاوة مباركة للقارئ الشيخ السيد الغطاني، وكلمة من فضيلة الدكتور شعبان عطية تحت عنوان وداع الحجيج وأثره. ويختتم احتفال الغد بابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ حسين السويفي. ينقل لنا احتفال الغد من أسرة المذيعين الدكتور وسام البحيري. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: حبيبي رسول الله، يا غاية المنى، حبيبي رسول الله،

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة الزمر، يتلوها القارئ الشيخ محمود علي البنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كانت هذه تلاوة مباركة لما تيسر من سورة الزمر، تلاها القارئ الشيخ محمود علي البنا.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وآياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدم، لها معان كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيم. الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نرحب بحضراتكم وبضيف البرنامج الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف.
3: أهلا ومرحبا بك.
4: نحن اليوم مع الآية 71 من سورة هود، نتعرف على مواضع الوقوف والابتداءات فيها. يقول ربنا سبحانه: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. أين مواضع الوقوف في هذه الآية؟
5: الحمد لله الذي أنزل القرآن الكريم وعلمه، وأصلي وأسلم على رسول الله القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. ففي هذه الآية الكريمة وقفان: الوقف الأول على فضحكت من قوله تعالى: وامرأته قائمة فضحكت، وهذا الوقف مقيد في مصاحف المغاربة دون مصاحف المشارقة، وقد أورده بعض علماء الوقوف، ومنهم من وسمه بالكافي، ومنهم من وسمه بالصالح أو بالتام. وأرى والله أعلم أن الوقف على قوله تعالى: وامرأته قائمة فضحكت، وقف جائز.
4: نتعرف أولا على مصوغات الوقف.
5: أما مصوغات الوقف فتظهر في الأوجه الآتية: أولا، اعتبار الفاء في قوله تعالى: فبشرناها بإسحاق، استئنافية، والجملة بعدها مستأنفة، سيقت لبيان بشارة الملائكة لامرأة إبراهيم عليه السلام بإسحاق. وبذا فالكلام انقطع عند قول الله تعالى: وامرأته قائمة فضحكت، ثم يبدأ القارئ بقوله تعالى: فبشرناها بإسحاق. فالضحك متعلق بأمر خارج عن الآية يفهم من السياق السابق. ثانيا، من مصوغات الوقف أيضا العدول من الإخبار إلى الحكاية، وهذا من محسنات الوقف على قوله تعالى: وامرأته قائمة فضحكت، والابتداء بقوله عز وجل: فبشرناها بإسحاق. ثالثا، على ألا يكون في الكلام تقديم ولا تأخير، ولذلك قال الإمام النحاس: وامرأته قائمة فضحكت، تم، أي تم الوقف، وهو عنده ألا يكون في الكلام تقديم ولا تأخير. ويكون المعنى إنهم لم يأكلوا من طعام إبراهيم عليه السلام خافهم، فلما تبينوا ذلك في وجهه قالوا: لا تخف. فضحكت امرأته سرورا بالبشارة بزوال الخوف، وكذا على قول من قال: إنها ضحكت تعجبا من خوف إبراهيم، لأنه كان يقوم 100 رجل فتعجبت لخوفه من نفر.
4: نعم، نأتي إلى ما يسوغ الوصل بين هاتين الجملتين عندما لم يستحسن الوقف على كلمة فضحكت.
5: أما مصوغات الوصل وعدم الوقف فأولها الفاء في قوله جل وعلا: فبشرناها بإسحاق، إذ إن الفاء قد اعتبرها جل العلماء حرف عطف دال على السببية، أي أن الضحك أصبح مسببا عن التبشير بالولد، فهو سبب ضحكها، ولا يفصل بين السبب والمسبب بالوقف. والمعنى: فلما ضحكت بسبب زوال الخوف بشرت بالولد، فهي كالمكافأة لها. أو أن الفاء تعقيبية، أي بمجرد ما أن ضحكت بشرت بإسحاق. وأيضا من مصوغات الوصل أن يكون الكلام على التقديم والتأخير، إذا قال الإمام النحاس: ومن قال المعنى فبشرناها بإسحاق فضحكت سرورا لم يقف على قوله فضحكت.
4: نعم، أين موضع الوقف الثاني في هذه الآية؟
5: أما الوقف الثاني فعلى إسحاق من قوله تعالى: فبشرناها بإسحاق. وهذا الوقف يختلف باختلاف القراءات الواردة في كلمة يعقوب من قوله تعالى: ومن وراء إسحاق يعقوب، فقد ورد فيه قراءتان: القراءة الأولى يعقوب بنصب الباء، وبها قرأ ابن عامر وحمزة وحفص، فيقرؤون هكذا: ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت على أن كلمة يعقوب منصوبة. والقراءة الثانية يعقوب برفع الباء، وبها قرأ الباقون، فيقرؤون هكذا: ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت
4: دكتور عبد الكريم، بعد ذكر هاتين القراءتين نريد التوجيه، قراءة النصب على ماذا؟ وقراءة الرفع على ماذا؟ وما أثر ذلك على حكم الوقف أو الوصل؟
5: قراءة النصب محمولة على وجهين: الوجه الأول إنه منصوب بفعل مضمر تقديره: ووهبنا له يعقوب من وراء إسحاق، فيكون منصوبا على أنه مفعول به، وهذا أرجح الوجهين عند العلماء، لأنه لم يبشر بغلامين، وإنما بشر بغلام واحد، كما قال الله تعالى: وبشروه بغلام عليم. وعليه فلا يكون يعقوب عليه السلام داخلا في البشارة. الوجه الثاني العطف على إسحاق، والمعنى: فبشرناها بإسحاق ويعقوبا. وعلى هذا الوجه يكون يعقوب داخلا في البشارة. أما من قرأ بالرفع فعلى وجهين أيضا: أولهما أن يعقوب مرفوع بالابتداء، والخبر: ومن وراء إسحاق، أي ويعقوب من وراء إسحاق. وعليه تكون الجملة مستأنفة، وعلى هذا الوجه لا يكون يعقوب داخلا في البشارة. ومن العلماء من يرى أن يعقوب مرفوع بالابتداء، خبره: ومن وراء إسحاق، ومحل الجملة النصب على الحال من الضمير المنصوب في قوله: فبشرناها، أي بشرناها بإسحاق مقابلا له يعقوب، أو متصلا به يعقوب. وعلى هذا الرأي يكون يعقوب داخلا في البشارة. ثانيهما أنه مرفوع بفعل مضمر تقديره: ومن وراء إسحاق يحدث يعقوب، أو حصل يعقوب من وراء إسحاق، أو ثبت لها من وراء إسحاق يعقوب، ولا يكون داخلا في البشارة على هذا الوجه.
2: نعم، إلى هنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة. نشكر باسمكم للأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف. شكرا لحضراتكم، وحتى نلقاكم في الحلقة القادمة لكم منا أطيب التحية. نشكركم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة نبيك المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. 9:30 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، حسب توقيت القاهرة يؤذن الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بصلاة العشاء.
1: الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بصلاة العشاء حسب توقيت القاهرة. نوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة فجر غد يؤذن بها في 4:12، وتشرق شمس يوم الجمعة في سماء القاهرة بإذن ربها في 5:55. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورتي الإنسان والقدر، يتلو علينا القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ليلة القدر خير من

ليلة القدر.

0: سلام الغي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.
1: من سورتي الإنسان والقدر تلا علينا القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان. إخوة الإيمان، معنا من الهندسة الإذاعية الزميل داوود محمد، وأسعد باستكمال فترة السهرة التي بدأت من 8 وتمتد حتى 11 محمد عبد الحكم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم معنا ومع سورة العنكبوت بدءا من الآية 24 من هذه السورة الكريمة.
3: سورة العنكبوت سورة مكية، آياتها 69، نزلت بعد سورة الروم، وترتيبها في المصحف الشريف 29.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون.

0: وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
1: وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
0: وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ
1: وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ

0: أيها الإخوة المؤمنون، بهذه الحلقة قرأنا معا حتى الآية 27 من سورة العنكبوت.
1: وإليكم أيها الإخوة بعض معاني كلمتين وردتا في تلاوة هذا اليوم:
0: مودة بينكم،
1: للتواد والتواصل بينكم،
0: مأواكم النار،
1: منزلكم الذي تأوون إليه وهو النار.
0: إخوة الإسلام، في حلقات سابقة تناولنا معا الحالات التي تفخم فيها الراء والحالات التي ترقق فيها الراء، وفي هذه الحالة نتناول معكم حالة جواز التفخيم أو الترقيق.
1: الحالة الأولى هي إذا كانت الراء ساكنة وقبلها كسرة وبعدها حرف استعلاء مكسور، ففي هذه الحالة يجوز التفخيم ويجوز الترقيق.
0: وهذه الحالة لم ترد في القرآن الكريم إلا كلمة واحدة، وهي كلمة فرق كما جاءت في سورة الشعراء.
1: كلمة فرق، هذه الراء في هذه الكلمة ساكنة وبعدها حرف من حروف الاستعلاء المكسور وهو حرف القاف، فيجب في هذه الحالة أن نرقق الراء عند النطق ولنا أيضا أن نفخمها.
0: فتنطق هذه الكلمة هكذا: فرق، وذلك في حال التفخيم.
1: أما في حال الترقيق فتنطق هكذا:
0: فرق.
1: إخوة الإيمان، هذه الكلمة وردت في الآية 63 من سورة الشعراء، وسنقرأ على حضراتكم كل هذه الآية حتى يتضح النطق الصحيح.
0: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. هذا في حال التفخيم.
1: أما في حال الترقيق فننطقها لحضراتكم مرة أخرى:
0: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم.
1: صدق الله العظيم. هكذا أيها الإخوة، إذا كانت الراء ساكنة وقبلها كسرة وبعدها حرف استعلاء مكسور، فيجوز فيها التفخيم والترقيق.
0: أيها الإخوة المؤمنون، وإذا كانت الراء ساكنة بعد ضم وقبل ياء محذوفة تخفيفا، مثل كلمة ونذر، كذلك في هذه الكلمة يجوز التفخيم والترقيق.
1: إخوة الإيمان، غدا إن شاء الله نوضح لحضراتكم ونعرف سويا هذه الحالة بشيء من التفصيل، فحتى نلتقي نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: المصحف المعلم
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم نتعلم كيف يتلى، من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: نزل.
1: كيف رفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت كما في قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. القواعد هي الأسس، جمع قاعدة، وهي أساس البناء الموالي للأرض، وبها يكون ثبات البناء، ورفعها إبرازها عن الأرض بالبناء عليها، والمراد بالبيت الكعبة المشرفة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي القواعد التي كان عليها البيت قبل ذلك. وبعد هذا بنت هذا البيت قريش في الجاهلية، وحضر بناءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان شابا، ثم بناه عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، ثم الحجاج بن يوسف الثقفي، وهو البناء الموجود حتى يومنا هذا. والمعنى: واذكر يا محمد ما صدر من الرسولين الكريمين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام في حالة رفعهما القواعد من البيت واستمرارهما على هذا العمل العظيم، وكيف كان حالهما من الخوف والرجاء والرغبة في قبول عملهما. هذا والله أعلم.
1: ومضى تفسيرية.

0: العاشرة إلا 6 دقائق، ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، عن أيام التشريق يحدثنا فضيلة الدكتور محمد إبراهيم الجيوشي، وقد أعد هذا الحديث للإذاعة خالد قنديل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد أشار القرآن الكريم إلى أيام التشريق ودعا إلى عمارتها بالذكر فقال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، وقال: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. والأيام المعدودات هي أيام التشريق كما يقول ابن عباس، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها من أعياد الإسلام، كما يذكر الحديث الذي رواه الإمام أحمد: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. وتشير الآيات الكريمة إلى ما كان عليه العرب قبل الإسلام من اجتماعهم وتفاخرهم بمجد آبائهم وفضائلهم، يتناشدون الأشعار، فلما هداهم الله إلى الإسلام دعاهم إلى الكف عن ذلك، ودعاهم إلى إخلاص الذكر في هذه المواقف لله وحده. ولعلنا نستشف من هذه الدعوة سر تشريع التكبير في هذه الأيام المباركات عقب الصلوات وعند رمي الجمرات، ولعل في تأملنا فيما تضمنته من تعظيم لله سبحانه وتمجيد له يوجه إلى حرص الإسلام على نقاء العقيدة وإخلاص العبادة لله وحده، فلا تشوبها شائبة من تفاخر بأب ولا جد. ولنلقي بأسماعنا إلى هذا النشيد القدسي الذي يتردد في جنبات العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه عقب صلوات هذه الأيام المباركات، لنرى مدى تأثيرها في القلوب والوجدان. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر. لا شك أن هذا النداء يتفق مع دعوة القرآن الكريم إلى ذكر الله في هذه الأيام، وكان بعض الأعراب يجعلون همهم في هذه المواقف الدعاء بأمور يطلبونها في الدنيا، وكانوا يقولون: اللهم اجعله عام غيث وعام خصب وعام ولاد حسن، ولا يذكرون شيئا من أمر الآخرة، وآخرون يسألون الله الخير في الدنيا والآخرة. فنزل قول الله تعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يمدح صنيع الفريق الثاني الذي يسأل خيري الدنيا والآخرة، ولذلك كانت هذه الأماكن مظنة قبول الدعاء، وبخاصة بعد أداء الفريضة التي يخرج بها الإنسان نقيا من الذنوب كيوم ولدته أمه. وكان من توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء أن يقول المسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن المسلمين حينما يجتمع حجاجهم القادمون من مشارق الأرض ومغاربها في هذا الصعيد المبارك الذي يحمل في طيات تاريخه خطى الأنبياء، ويذكر بتضحياتهم ووقوفهم ضد قوى التخاذل والتراخي، حينما يجتمعون هناك في ظل من رحمة الله، ينبغي لهم أن يستعيدوا هذه المواقف ويتأسوا بها، ويتعلموا كيف ضحى أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام، وكيف طارد قوى التخاذل المتمثلة في وسوسة الشيطان له ألا ينفذ ما ارتآه في المنام من التضحية بولده ورؤيا الأنبياء حق، وطارده بالرمي الذي جعله الإسلام إحدى الشعائر التي يقوم بها الحاج في هذه الأيام. لعلهم يتذكرون كذلك جهاد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حتى بلغ كلمات ربه وأدى رسالته، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا

0: ذلك. حينما يتذكرون ذلك نرجو أن تقوى عزائمهم وأن يقبلوا على التضحية بالنفس والمال في سبيل مثلهم وعقائدهم وأوطانهم. ولو استوعب المسلمون هذا الدرس من تلك الرحلة المباركة لكانت خيرا لهم وزادا ينفعهم في رحلتهم مع الأيام والناس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عن أيام التشريق حدثنا فضيلة الدكتور محمد إبراهيم الجيوشي، وقد أعد هذا الحديث خالد قنديل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إشارات ضبط الوقت وقد أعلنت تمام 10 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويطي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم.
3: وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج.
4: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضراتكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمعة تقول في رسالتها: أبلغ من العمر 75 عاما، أشعر بالذنب لأنني أسقطت جنينا وكان عمره 5 أشهر، وذلك بسبب أن حالتي الصحية كانت متدهورة، ونصحني الطبيب بعدم الاستمرار في هذا الحمل لخطورته الشديدة على صحتي، فما الكفارة التي تجب علي في هذه الحالة لأنني أشعر بالذنب نتيجة عملي هذا؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الله تعالى أنعم على عباده بنعم لا تعد ولا تحصى، منها نعمة الإنجاب فهي محض هبة من الله تعالى، فمن الناس من يرزقهم الله تعالى الذكور والإناث، ومنهم من يرزقهم الذكور فقط، ومنهم من يرزقهم الإناث فقط، ومنهم من يحجب عنهم الولد ابتلاء واختبارا لرفع درجته يوم القيامة، فسبحانه وتعالى يتصرف في ملكه كيفما يشاء. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. صدق الله العظيم. وهذه النعمة وأمثالها تستوجب الشكر عليها حتى يثبتها الله تعالى للعبد وينفعه بها. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن شكر نعمة الولد المحافظة على الحمل وعدم إجهاضه إلا إذا وجد عذر طبي يستدعي ذلك، ولذلك فيحرم الإجهاض مطلقا سواء قبل نفخ الروح أو بعده، إلا لضرورة شرعية بأن يقرر الطبيب العدل الثقة أن بقاء الجنين في بطن أمه فيه خطر على حياتها أو صحتها، فحينئذ يجوز إسقاطه مراعاة لحياة الأم وصحتها المستقرة، وتغليبا لها على حياة الجنين غير المستقرة. وبناء على ذلك نقول للسائل الكريم: إذا أجهضت الأم حملا كان في الشهر الثالث، وكان ذلك لعذر صحي بأن كانت صحتها متدهورة، ونصحها الطبيب بعدم الاستمرار فيه لخطورته عليها، فإن هذا عذر يبيح الإجهاض، ولذلك فلا وزر عليها ولا دية ولا غرة ولا كفارة عليها، لأن الضرورات تبيح المحظورات، لقول الله سبحانه وتعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. هدانا الله وإياكم إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
4: أما الرسالة الثانية فقد وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: أنا مسافر وسأعود بإذن الله من سفري ثالث أيام الأضحى، ولن أتمكن من الذبح إلا بعد رجوعي، فهل يجوز ذبح الأضحية في ثالث أيام الأضحى؟ وما هي الطريقة الصحيحة لتوزيع الأضحية؟ يجيب على هذه الرسالة الشيخ عويض عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
6: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد. الأضحية سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد رضي الله عنهم. وذهب الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه إلى وجوبها على الغني الحاضر أي غير المسافر. أخرج الدارقطني والأصبهاني في الترغيب والبيهقي في السنن وشعب الإيمان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنفقت الورق في شيء أفضل من نحيرة في يوم عيد، أي أن أفضل ما ينفقه العبد من مال في يوم الأضحى أن يشتري أضحية وأن يذبحها قربة لله تبارك وتعالى. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم يوم النحر من عمل أحب إلى الله تعالى من هراقة دم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم لا يقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع إلى الأرض، فطيبوا بها نفسا. رواه الترمذي وابن ماجة والبيهقي والحاكم. وعن زيد بن أرقم قال: قالوا يا رسول الله، ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قالوا: فما لنا فيها؟ قال: بكل شعرة حسنة. قالوا: فالصوف؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة. رواه ابن ماجة والحاكم وصححه والبيهقي في شعب الإيمان. ووقت ذبحها يبدأ من يوم الأضحى بعد صلاة العيد، ويمتد إلى آخر أيام التشريق على الراجح من أقوال العلماء. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وكل أيام التشريق ذبح. وهذا القول هو أوسع الأقوال وأيسرها، حيث هناك من قال بأن الذبح في يوم الأضحى فقط، وهناك من قال في يوم الأضحى ويومين بعده وغير ذلك. وعليه أيها السائل الكريم، يجوز لك عندما ترجع إلى وطنك ثالث أيام الأضحى أن تذبح أضحيتك في ذلك اليوم أو في اليوم التالي لرجوعك، وهو رابع أيام العيد. وأما عن كيفية توزيع الأضحية فلم يرد نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كيفية التقسيم والتوزيع، وهذا يوسع دائرة التوزيع ويترك حرية للمضحي إن أراد أن يقسمها أثلاثا، ثلثا لبيته وثلثا للأقارب وثلثا للفقراء، وإن أراد جعلها نصفين، نصفا له ونصفا للأقارب والفقراء، وإن أراد أن يمسكها كلها لبيته، ولكن يستحب له أن يخرج منها ولو شيئا يسيرا، وإن أراد إخراجها كلها جاز له ذلك، ولكن يستحب له أن يبقي لنفسه شيئا ولو يسيرا حتى يطعم من أضحيته. كل ذلك يبين سعة الشرع الحنيف في مسألة تقسيم الأضحية وتوزيعها، والله يتقبل منا صالح العمل، والله الموفق، والله أعلم.
4: في نهاية هذه الحلقة مستمعينا الكرام، نتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كما نشكر لضيفنا الشيخ عويض عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. شكرا لكم مستمعينا، وفي انتظار رسائلكم على وعد بلقاء جديد لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
7: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ محمد عمران.

0: قدم المبتهل الشيخ محمد عمران هذا الابتهال.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، يقدمه لكم محمد عوض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم الخواطر الإيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات سورة آل عمران، بدءا من الآية 96 وحتى الآية 97 من سورة آل عمران.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. قبل هذه الآية قال الله: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. وإبراهيم أول الأنبياء صلة بالبيت، والبيت بعد أن طمر بعد الطوفان في عهد نوح كان رفع قواعده على يد إبراهيم، فحين تأتى الكلام في إبراهيم لا بد أن تأتي أكبر حادثة في تاريخ إبراهيم، وهي حادثة بناء البيت. وأيضا فإن الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن الحجاج بين المسلمين وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده القرآن، وبين أهل الكتاب وفي أيديهم التوراة المحرفة والإنجيل المحرف، وأراد أن يردنا إلى شيء واحد هو ملة إبراهيم الذي سمانا مسلمين. معنى ذلك أن الله يريد منا أن تسيطر قيم السماء على حركة أهل الأرض، لأن حركة أهل الأرض إن اتبعت الأهواء كما قلنا تصادمت الحركات، وما دامت الحركات قد تصادمت يبقى مجهود الحركة الإنسانية ضائع مبدد. ولكن الإنسان الذي يحمل القيم التي تتركز عقائد في قلبه بعد بحوث في فكره له قالب تنفذ به تشريعات الله، فتشريعات الله لولا وجود القالب هذا كيف تطبق وكيف تؤدى وكيف يطاع الله بغير قالب تتأتى به الحركة بكل حواسها وأجراسها. إذن فلا بد للقالب أيضا، قالب الإنسان ده الجسم البدن المادي، لا بد له في التشريع من عملية أخرى. هذه العملية هو أن ينصب القالب حين يتوجه إلى بيت واحد لله. يبقى القالب أصبح له نصيب أيضا، كان من الممكن أن تؤدى الطقوس والشيء، إنما القالب ما يبقاش له إيه. إذن فكان ولا بد أن يوجد للقالب أيضا متجها، هذا المتجه يحكم القالب نفسه، فكأن المسلم المؤمن محكوم قلبا وقالبا. حين نأتي للصلاة لنكون في حضرة الله نتحرى أن يكون قالبنا إلى المكان الذي أمرنا الله أن نتوجه إليه. ليه؟ لأن الحق سبحانه وتعالى ساعة يعطي رحمته وبركاته وتنزلاته وإشراقاته يريد أن يكون الجسم في وضع أهل لاستقبال هذه التجليات، فكان ولا بد أن يوجد لله بيت يتجه إليه الجميع حتى يعطي للتدين وحده، كما أعطى لموكب الرسالات وحده يعطي له وحده في القالب والمتجه. احنا قلنا كل مكان يعبد الله فيه بالنسبة للإسلام يعتبر مسجدا، إذن فقد يسر الله الأمر على أمة سيدنا محمد. وبعد أن كانت الصلاة أو لقاء الله لا تكون إلا في مكان معد لذلك، وسع الله على أمة محمد، قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهور، التراب بتاعها طهور كمان، الماء اللي بنطهر به التراب اللي بيوسخ يبقى طهور عندنا. تيسير أكتر من كده إيه؟ لما نفقد الماء اللي بننظف به كده نروح نعفر وشنا بالتراب، تبقى المسألة بقى مش نظافة ومش عملية، لا، المسألة كما أراد الله أن نكون ميسرة. فقلنا إن كل مكان يعبد الله فيه ويسجد له يبقى مسجد، لكن هناك فارق بين كل مكان يعبد الله فيه، تعبده في المصنع، تعبده في الفصل، تعبده في المزرعة، في أي حتة، في الشارع، في البستان، في أي حتة. قال لك لكن تعبد فيه أي تسجد لله وتزاول فيه عمل الدنيا، ولكن حين تحيز مكانا ليكون بيتا لله لا تزاول فيه نشاطا آخر من نشاطات الحياة، يبقى ده اسمه كان محيز. إذن الفارق، العبادة كلها مقبولة، لكن اللي احنا بنعمله المساجد مكان بنقول لا يزاول فيه إلا لقاء الله. ولذلك أراد رسول الله ألا نستغل حشدنا الديني في أمر يتعلق بدنيانا، فقال اللي يعقد صفقة في المسجد ربنا مش هيبارك فيه، اللي ينشد ضل فيه يعني شيء ضايع له لا رد الله عليه ضلته. بيقول لك سيب المسألة دي بقى، ما بزيادة واخدة منك 23 ساعة، اترك ساعة لله وحده واخلع كل أغراض حياتك الدنيا كما تقلع نعالك على باب المسجد، إنما برضو ساعة أو نص ساعة هناخدها منك في جميع الأوقات وبعد ذلك برضو تشغلها بالله؟ لا، ساعة ما تدخل المسجد اعتكف. يبقى إذن الفرق بين الأرض كلها اللي مسجد وطهور تقبل فيها العبادة ويقبل فيها العمل في أمور الدنيا، لكن اللي اتخذ مسجد يبقى ما فيش فيه إلا إيه. ولذلك يجب إنك ساعة تدخل علشان تمنع نفسك من فضول اللي يسلم عليك واللي يقعد يتكلم وياك في مسائل كذا، إن والاعتكاف عشان تستفيد بوجودك في المسجد. طيب ساعة نعمل المساجد نتجه إزاي؟ كل واحد بقى يعمل له مسجد يعمل له متجه. قال لا، انت هتتجه الى مكان واحد، هذا المكان الواحد هو بيت الله ولكن باختيار الله، والبيوت الاخرى بيوت لله باختيار خلق الله. فبيوت الله باختيار خلق الله متجهة ايه؟ بيت الله باختيار الله. وحين تنظر هذه النظرة تجد العالم متواجه، لأنه مدام حيلتف على مكان واحد كده يبقى متواجه ولا لا؟ وجوهنا كلها ايه؟ واحد يقول لك ازاي انت بتقول يبقى اتجه في الصلاة للكعبة، وبعدين بيقول ايه وبعدين ولله المشرق والمغرب، مدام لله المشرق والمغرب يبقى ضروري هنا ايه؟ اينما تولوا ايه؟ كلمة اينما تولوا يعني في اي اتجاه تولوا فثم وجه الله، تبقى ايه ضروري مدام قال كده؟ نقول له والله ما انت فاهم، ده الكلام بتاعك ده يؤيد اللي احنا بنقوله. ليه؟ ام قال لك مدام لله المشرق والمغرب، ها؟ برضو ده المعنى العام اللي أول الناس ما عرفوا الكون، عرفوا مشرق شمس ومغرب، وبعدين قلنا شمال وإيه وجنوب، يبقى برضو لله الشمال والجنوب ولا لا؟ لا لان ما فيش شمال الا وهو يا مشرق يا ايه يا مغرب. طيب وبرضو لما ترقينا قوي بقى في التقسيمات الجغرافيه وقلنا الجهات الفرعيه كمان مش كده، قلنا شمال شرقي وشمال غربي وجنوب غربي، يبقى كل المتجهات ولا لا؟ كل المتجهات لله. اهي يكون الاتجاه الى الكعبه ده هي الوحده، هو ده اللي يحقق هذا. ليه؟ لان ولله المثل الاعلى، مش هنمثل، هنفرض ان دي الكعبه. يبقى انا لما اتجه اليه يبقى الشرق فين؟ خلفي، وهنا ايه؟ الغرب. طب وانت طب وده الله، يبقى اذا هي شرق وغرب وشمال وجنوب والجهات الفرعيه كلها. يبقى لله المشرق والمغرب، ما تتاتش الا بوجود ايه؟ لازم تبقى انت ما تقولش انا متجه لا للشرق ولا للغرب ولا للجهه الفرعيه، كلنا متجهين لكل الجهات ولا لا؟ يبقى لله المشرق والمغرب، ولا فيش جهه اولى للاولى بالله من جهه، ما فيش جهه اولى بالله من جهه. يبقى كان ولا بد يكون حاجه زي كده. انا مش عايز ادخل في متاهة ان الكعبه مركز الارض واندحت منها الارض، لان اصل الشيء اذا كان مكور اي نقطه تعملها هتبقى مركز للجميع، فسيبنا من الكلام ده. ألا يكفي أن يرجحها أن الله اختارها؟ بس خلاص انتهت المسألة. هو أنا هعمل لها هي كانت كذلك لأنها إيه؟ بيت الله، لأنها اختيار الله، انتهى. ما دام اختيار الله انتهت المسألة كلها، ما تقوليش ده المركز ومش المركز ويجي كلام وينقض وإلى آخره. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا في الأشياء التي تقف فيها العقول، لأنه مش من شغل العقائد ولا من شغل الدين. يقول لك يجاوب الجواب، جواب الرسالة، جواب نبوة. يقوم سيدنا علي يقول إيه؟ سأله رجل فقال يا رسول الله أذلك أول بيت لله؟ قال لا، بل قبله بيوت، ولكن هو أول بيت وضع للناس. يعني الجنس بتاعك انتو ده هو اول بيت لكم انتم، انما ان كان في اجناس قبل كده برضو كان لله ايه. وما ادم في منطق العقل واحد، ولكنه عند القياس اوادمه. ولذلك دي ما بتصطدمش مع الناس اللي عندهم الثقافة الدينية الضحلة. ساعة ما يسمع ده اكتشفوا حفريات كذا مليون سنة وكذا الله، ايوه قول كذا مليون سنة الله. طب وازاي مع ان ادم كم جيل؟ مثلا 5 لادريس و3 مثلا لنوح و11 لابراهيم و30 لمحمد، والمساله كذا 1000 سنه. قال لك يا اخي هو انا قلت لك ان ادم اول من عمر الارض؟ والقال الدين ذلك، ادم اولكم انتم، انما هو مش اول ايه؟ مش اول المساكن. يقولوا ان شاء الله يقولوا ملايين، نشأ نذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. المسألة دي مش نادرة على الله يعني. الله، تبقى أنت بتبحث البحث اللي يقول يقول زي ما تقول الدين. ولذلك شوف النبي عليه الصلاة والسلام قال لا، بل قبله إيه؟ بيوت. طب وإذا كان الجن قد سكنوا الأرض قبلنا والجن خلقناه من قبله، يبقى فيه مش قالوا يا خليفة؟ قالوا أتجعلوا فيها من يصير؟ يبقى شافوا خلق وشافوا ليه، إنما ما همش الناس، ما همش إيه. يبقى كلام نحن في إن ده أول بيت وضع لمين؟ لهذا الجنس. بعد هذا ما تتكلمش في الكلام الحاجات اللي يقفها العقل بقى، ما تقعدش تعمل لي متاهة. إن أول بيت وضع، لو أن الله أراده أول بيت كان في الأرض كان يقول إن أول بيت وضع، انتهى المسألة. إنما دم قال للناس الله خصص، انتهت المسألة. ليجي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك لا، بل قبله ايه؟ بيوت. شوف الجواب بقى اللي بيتسع لكل ما يتأتى به العلم، جواب يتسع لكل ايه؟ ما يتأتى به العلم، ولكن هو أول بيت وضع للناس. حين ننظر إلى الآية، إن أول كلمة أول يعني ايه؟ الابتداء. هو كل ابتداء يبقى له انتهاء؟ فيه حاجة يبقى لها أول ولا لها شيء إيه؟ آخر. العدد واحد، اقعد بقى هات اللي بعده، يبقى له آخر؟ هو آخر لك في التقديرات للديشليونية، إنما بعد الديشليون عدد ولا لا؟ هتكرر الديشليون الثاني مش كده ولا لا؟ وهم كانوا زمان يقفوا عند الألف، وبعدين حاجة أقولك ألف ألف عشر عشرين مش كده ولا لا؟ الله، إذن المسألة العدد قالوا أول لما ملوش. طب والجنة لها أول ولا لهاش إيه؟ ولا لهاش إيه؟ آخر، مفهوم ولا لا؟ طبعا أول بيت وضع للناس، لما تشوف كده كلمة وضع تلاقيها فعل، ووضع لمين؟ للناس. ما دام موضوع للناس يبقى حينما تأتي كلمة ناس يبقى لازم فيه بيت. آدم من الناس ولا مش من الناس؟ ده أبو الناس مش كده؟ يبقى كان له بيت ولا مش له؟ موضوع له بيت ولا لا؟ يبقى إذن لما يقولوا إن البيت انبنى قبل آدم نقول له إيه؟ ولأن آدم من الناس، وربنا بيقول إن أول بيت وضع للناس، فليه هيستحرم آدم من إنه يكون لربنا بيت عنده؟ يبقى لازم من قبله، لازم إيه؟ وما دام وضع ما وضع مبني للمجهول زي ما يقولهم، أو مبني لما لم يسمى فاعله، يبقى من الذي وضعه؟ إن أول بيت وضع إيه؟ للناس. بعض الناس يظن أن إبراهيم هو اللي بنى البيت، نقول له يا أخي نفهم القرآن ويا بعض، ده المسألة اللي أنت بتقولها دي تناقض إن أول بيت وضع للناس، لأن قبل إبراهيم كان في ناس ولا مش في ناس؟ طب وإيه الحكاية بقى دي اللي الناس من أيام إبراهيم وبعده يبقى لربهم بيت يتجهوا له، والناس اللي قبلهم دول ولاد المنفية ما لهمش بيت رخرين؟ يبقى لازم يكون موجود بيت، ما دام وضع للناس يبقى انتهت المسألة، يبقى ابحث عن بحث آخر. قول له يا أخي النص القرآني ما بين أول بيت وضع للناس، وما دام وضع كده بالبناء للمجهول يبقى إيه؟ يبقى واضعه غير الناس. الملائكة يصاحب ربنا قال لهم زاولوا الشغلانة دي نعملوا، لكن قوله هدى للعالمين والملائكة عالم، يبقى البيت برضه هدى للملائكة، يبقى كمان قبل كده قبل كده قبل كده. انت عايز تقعد انت عايز تعمل الكون على قد عقلك؟ لا، خلي عقلك كده في ركاب الكون، اوعى تخلي الكون في ركاب عقلك ابدا. طيب ان اول بيت وضع للناس، ومسألة ابراهيم اللي انت بتقولوها دي مسألة كلام السطحيين، لانك انت لو ما تيجي علشان تفسر الكلام بيقول واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت، يرفع، وما هو الرفع؟ ايجاد البعد الثالث. الرفع ايجاد البعد هو اللي هو الارتفاع اللي هو ايه؟ طب والطول والعرض بقى؟ يبقى موجود، يبقى اللي كان مطموس القاعده كان مطموس الارتفاع، وإذ يرفع إبراهيم إلى البعد الثالث، يبقى فيه طول وفيه إيه؟ والطول والعرض هي اللي بتحدد المكان، البنية دي بتحدد المكين. طب لو هدمنا البيت، لما انهدم البيت كانوا بيتجهوا للمكان ولا لا؟ كانوا بيتجهوا للمكان. طيب لما بنصلي في الدور الثالث في الحرم بنتجه لإيه؟ طب ما بتجه للهوى. لو كهنا نفقوا فحتناه ألف متر تحت الأرض هنتجه للجدر بتاع الكعبة تحتني، إذن جو الكعبة كعبة ولا لا؟ جو الكعبة. يبقى إذن إبراهيم عملوا إيه؟ في إيجاد المكان ولا في إيجاد المكين؟ في إيجاد المكين، رفع بيرفع على الأول. مدام بيرفع نقول له ويقرأ كمان. طيب إبراهيم عليه السلام خد امرأته هاجر وابنها الرضيع مين؟ إسماعيل، وطلع بهم علشان يعطهم في المكان دي. هاجر قالت له ايه؟ اها المكان ده يعني ربنا انزلك هذا المكان ولا انت يعني؟ طب ده مكان ما فيش فيه اولا مقومات الحياة كما نعرف، الهواء والمية والقوت، ما فيش فيها ابدا، حتى المية مش موجودة. طب هتسيبنا هنا ازاي؟ انت منزلنا هنا برأيك كده ولا بتوجيه من ربنا؟ قال لها بتوجيه من الله. قالت له بس اطمأنينا، اذا لا يضيعنا. إيمان، إيمان عالي. روح أنت مطرح ما تروح بقى، وإلا فأقول لي أي قلب لأم تترك أبا الطفل يذهب بعيدا عنها ويسيبها وهنا في المكان ده وليس فيه مش نقول طعام ميه يشرب ازاي دي؟ ده لازم ايمانها مش بابراهيم، ده ايمانها برب ابراهيم، ايمانها برب ابراهيم لا يضيعنا. طب بقى الحته دي لما نيجي علشان بقى نصف المسائل، قال ايه القران فيها؟ اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك الله. اكنه ساعه الاسكان كان فيه بيت ولا ما فيش فيه بيت؟ يبقى فيه بيت. طب ده واذ يرفع ابراهيم القواعد، ربنا ما قالهاش لوحده، قال واسماعيل. يبقى اسماعيل كان كبر قوي حتى انه بيساعده في الايه، لكن ياما كان طفل هو اسكنه عند مين؟ يبقى اذا البيت موجود قبل ابراهيم، وابراهيم بيرفع الايه القواعد. خلاص كده على الاول. ان اول بيت وضع للناس للذي ببكه، كلمه بكه وفيه مكه. بعضهم بيقول لك ان الميم والباء بيتعاونوا، وديا بيجدوها حتى في المخنوف اللي عنده خنف ولا زكام، مش كده ولا لا؟ بتلتقي الحروف القريبه من بعضها دي، الالفاظ تيجي ايه؟ تيجي مع بعضها. ولا نشوف كده، طب نشوف مكه كده اشتقاقها من ايه وبكه اشتقاقها من ايه. طيب للذي ببكه هي اللي معانا، بك الفصيل، لا بك المكان ازدحم، بك المكان ازدحم. يبقى للذي ببكه يعني بمكان ايه؟ يبقى مكان الازدحام هو اللي بيجي فيه كل الناس والوفود تيجي علشان بيت ربها، يبقى ده بالزحم. ولذلك عشان الازدحام ده هو المكان الوحيد الذي يزدحم فيه الناس، ولا أدل من على الازدحام من أن الرجال والنساء يختلطوا ايه مع بعض، ولا تدرى تبقى عمال بتطوف ولا انت داري انك انت في صدر امرأة، ولا انت داري بالحكاية دي من الايه. يبقى بكة يعني مكان الزحمة، وتبقى بكة هو المكان اللي فيه الطواف والكعبة، ومكة اسم للبلد كلها، ومكة اسم للايه، يبقى البلد كلها اسمها ايه، مكان البيت اسمه ايه، ده الذي ايه ببكة. طب ومكة دي مأخوذة من ايه؟ طب بكة من الايه، من الزحام. أم قال لك مكة مأخوذة من مكة الفصيل الضر، أو امتك الفصيل اللي هو الابن الصغير ده الضر، امتكه يعني مصه قوي. ما دام مصه قوي يبقى ايه، جعان ولا لا؟ جعان، ويبقى عايز زي ما نقول يمصمص الضر، زي عندنا تمام كده، زي الواحد ما يمسك حتة عظم يقولك بيمشمشه، مش كده؟ بيمشمش العظمه اللي في اخرها حاجه لينه كده ويقعد يمشمشها، هي منها تمام. قال لك لانها اصلها بلد ما فيهاش ميه، والناس بت ايه؟ بتمصمص. يبقى من مكه. ان اول بيت وضع للناس للذي ببكه مباركا. برضو البي والريه والكاف، الماده دي كلها تدور حول شيء اسمه الثبات، البركة، الثبات. الثبات اللي هو ايه؟ الثبات الجامد او الثبات المعطي، والثبات النامي اللي مهما تاخد منه ينمو برضه. ولذلك تقول يا اخي المال ده فيه بركة، مهما باخد منه يبقى ثابت، ما بيضيعش، وعمال بيدي ولا ايه ولا ام قال لك طبعا اسمه إيه؟ حتى كلمة بركة عندنا، بركة اللي هو تجمع الايه، تاخد منها تمصي وتجيلها تاني، تاخد منها وتمصي وتجينا تاني، تاخد منها وتمصي ايه. حتى كلمة تبارك الله، تبارك الله ثبت، لم يزل أزلا ولا يزال هو واحد، ثبوت مطلق. يبقى برضو جاية في الله، جاية في المعنى ولا لا؟ تبقى إذن مبارك. طب مبارك ليه؟ قال لك يا أخي أليس تضاعف فيه الحسنة؟ أنت عايز بركة أحسن من كده إيه؟ طب أنت عايز بركة إيه؟ إن ما فيش فيه أي حاجة، ويجبى إليه ثمرات كل شيء وما تنقطعش. كنا زمان قال لما يروحوا هناك ياخدهم حتى الكفن، ياخدوا الإبرة والفتلة وياخدوا الملح. طيب دلوقتي يا أخويا دي إحنا بنروح نجيب كماليات حياتنا من هناك، بنجيب كماليات حياتنا من هناك يا أخي، مش كده ولا إيه؟ الله. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى، هدى للعالمين. ما هو الهدى؟ احنا قلنا الهدى الدلالة على الموصل للغاية، موصل للغاية. وما دام اللي بيروح كده يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يبقى اهتدى للجنة ولا لا؟ عرف طريق الجنة، عرف ايه طريق الايه، طريق الجنة. الله. حينما ننظر الى هذه المسألة نجد ان الحق سبحانه وتعالى لما تكلم عن البيت لم يتكلم الا عن آية واحدة فيه، مع ان فيه آيات كثيرة. قال لك ايه؟ ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات، ادي جمع، بينات ادي وصف الجمع. وبعدين قال مقام ابراهيم ما ذكرش الا هو بس. طب آيات بينات كان يقول لي كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ده ما ذكرش الا مين؟ مقام ابراهيم بس، مع ان في آيات كثيرة ولا لا؟ يبقى مقام إبراهيم دي بدل من آيات إيه؟ بينات. قال لك طب ما تقدرش تاخد إن قال كده فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، يعني وأمن من دخله. قال له هي دي بس الآيات اللي فيه؟ ده الآيات فيه إيه كتير. أو أم قال لك حتى مقام إبراهيم فيه الآيات البينات، وآية ومقام إبراهيم لما نيجي نقراها بنقراها مقام إبراهيم ولا لا؟ مش مقام إبراهيم، مقام. مقام يبقى مكان إقامة، إنما مقام يبقى مكان قيام، هذا الفرق. مقام يبقى مكان إيه؟ مقام. إنما مقام يبقى مكان إيه؟ قيام. طيب قيام، قيام على بيعمل إيه القيام ده؟ كان ليه؟ كان يقوم ليرفع الإيه؟ البيت، قواعده. الله. طب ويقوم على إيه؟ على هو حجر هناك بيقوم ليه؟ ام قال لك ما هي الايات البينات جايه من هنا بقى. مقام ابراهيم ده لو نظرت فيه لوجدت فيه كل الايات الدينيه. ليه؟ قال لك لان الله طلب من ابراهيم عليه السلام انه يرفع قواعد البيت، وكان يكفيه حين يرفع قواعد البيت ان يعطيه الارتفاع الذي يؤديه طول يديه، ويبقى أدى ولا ما أداش؟ لكن إبراهيم تعود مع الله أن يؤدي كل تكليفات الله بعشق وحب وإكمال وتمام. فقال الله وأنا ليه ما رفعوش كمان أكثر مما تطول يداي؟ طب تعمل إيه يا إبراهيم؟ ما عندكش سألات، ما عند فكرة السألة دي ما مش موجودة، ولا معكش إلا إسماعيل. قال لك طب ماني أجيب حجر وأحطه تحت رجلي وقف. لما يجيب حجر وحطه تحت رجليه ويقف عليه يبقى رفع القواعد قدر ايه؟ قدر الحجر. يبقى اذن هو اراد ان ينفذ امر الله بالرفع في القواعد مش بقدر الاستطاعة البدنية له، بقدر استطاعة البدنية له وبقدر الاحتيال على ان يرفعه فوق ما يطلبه الله. أدي معنى إن الله سبحانه وتعالى يقول عن إبراهيم عليه السلام وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. أتمهن يعني إيه؟ أداها أداء كاملا، ولا أدل على الأداء من إيه؟ من إنه يجي علشان يأخذ الحجارة وبعد ذلك يجيب حجر علشان يزيد في ارتفاع البيت قيمة قدر هذا الحجر. طيب قدر هذا الحجر، طب احنا لما نشوف الحجر بنقول واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل، يبقى اسماعيل بيشارك، لكن الحجر ما يسعش الا واحد. لما نشوف الحجر اللي معمول عليه تجده قد كده يا دوب يسع ايه؟ يسع واحد. طب لما يسع واحد يبقى اسماعيل بيعمل ايه؟ كان الحجر اللي انت اللي شافوه الناس قال لك ده يا دوب شيله فيجيبوه كده وبعد ذلك يقف ابراهيم لوحده، ولذلك مش معلم إلا قدم مين؟ يبقى إذن علشان لما يقف ويشيل حجر بيشيله اتنين، لأن قطعا قطعا إسماعيل ما بيساعدش في العملية بنقل الحجر بس، إنما مين اللي بيشيله؟
4: إبراهيم.
3: طب لما يجي يشيل حاجة حمل اتنين وبعد ذلك يقف عشان يرفعه كده يخاف الزحلق، يا ترى ربنا ساعة ما هو احتل الحيلة دي قال له أنا حكفيك مؤونتها، وجعل قدميه تغوصان في الحجر غوصا يسندها إن هي والذي لا يتسع ذهنه لأن الله ألان له الحجر نقول له يبقى يا سيدي هو احتال وقال طب أنا خاف للزحلق وجيه قاعد ينحت في الحجر حتة على قد أدمه وينزل أدمه كده عشان أدمه ليجي كده وليجي كده لأن الحجر اللي بيشيله الاثنين ما يقدرش هو إيه يشيله لوحده، يبقى آيات بينات ولا لا؟ وده اللي يرجح هذا أنك تجد الحجر تعليمة القدم فيه تعليمة مستوية، لأن لما تيجي أنت تحط رجلك تيجي إيه لها بصمة خاصة، إنما دي تعال إيه مستوي. نقول له يا سيدي خد دي كده ودي كده اللي يتسع ذهنك له افهم على إما أن الله قدر وأعان لأنه فكر في أن يبني يرفع القواعد أكثر مما تطول يديه فجاب الحجر، يبقى ربنا لازم يعينه ولا لا؟ والذين اهتدوا زي ما قلنا زادهم إيه زادهم هدى. طب هو اللي عملها برضو بقت إيه برضو بقت إيه بقت له. فيه آيات بينات، والآيات هي الأمور العجيبة، وبينات يعني أمور واضحة ساعة ما تشوفها ما تقدرش تنكر إنها إيه مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ونحن نعلم أن البيت بني في هذا المكان، والمكان ده فيه قبائل، والقبائل بينها تارات ودماء وأشياء، فيجي يروح واضع الوضع اللي بمقتضاه يحقن الدم، يقول من دخله كان ايه ليه؟ لانه بيت الرب بيت مين؟ وما يصحش ان واحد يدخل بيت الرب وتهيجوه ولو كان قد اجرم جرما يوجب الله عليه الحد. ولذلك قال سيدنا عمر رضي الله عنه قال ايه لو ظفرت فيه بقاتل الخطاب ابوه لم اتعرض له، ولكن يضيق عليه الخناق حتى يخرج، يعني لا يأكلوه ولا يشربوه لحد هو ما إيه ما يخرج. ده هذا إذا كان ومن دخله كان آمنا، أي من أي أمر يمسه في دنياه، إنما من دخله كان آمنا يوم القيامة يبقى الحكم شيء تاني. من دخله كان آمنا يبقى الحكم شيء إيه الحكم شيء إيه شيء تاني. الآيات البينات الواضحة فيه أنك تجد فيه اللي أنتم إن شاء الله ربنا يوعد اللي ما راحش ويكرر ويعود اللي راح. ساعة تدخل أنت هنا تتجه إلى مكان في البيت، والمقابل لك في الكرة يتجه إلى المكان المقابل، إلى أن تصير الاتجاهات. إحنا لما بنكون في الكعبة بنوجه وجهنا إلى المبنى لأن أنا شايف الكعبة، وبنوجه وجهنا إلى المبنى المقطوع بكعبيته بأنه كعبة، ولكن الحطيم اللي أنت بتشوفه القوس المبنى ده اللي محطوم هو من الكعبة أيضا، بس النفق قصرت في عمله عشان يحدد مكان الكعبة ما ارتفعش هذا الارتفاع وظل هكذا. لكن أتتجه إلى الحطيم أنت؟ بتتجه إلى المقطوع بأنه إيه؟ إلى المقطوع بأنه كعبة. لكن إذا ما غبت عن الكعبة واتجهت يكفي أن تتجه إلى الجهة، يكفي أن تتجه. ليه؟ قال لك ده أمر طبيعي. إذا كان عندنا مثلا مسجد طوله 100 متر كده 100 متر الصف بيبقى معتدل فيه ولا لا؟ طيب وهل يوجد في بناء الكعبة بعد يساوي 100 متر؟ ده أقصى بعد فيه 12 وربع، يبقى 12 وربع هم اللي يبقوا عدلين. طب والباقي لازم ينعجل. لكن احنا بنعمل ايه؟ أم قال لك لأننا مش مشاهدين فيكفي أن نتجه في جهتها. المشاهد لدي لما يجي يتجه واحد هنا وواحد هنا وواحد هنا وواحد هنا وحنعمل دايرة. إنما اللي مش مشاهد له يكفي أنها تبقى في جهته ولو طال الصف إلى 1000 متر ما ينعوجش بقى على قد الكعبة. وتجد بقى الآية اللي من الآيات العجيبة تقوم أنت إذا ما نظرت إلى حجر تجد الناس تتهافت وتزدحم على أنها تقبله. والحجر يمثل أدنى أجناس الكون، لأن احنا زي ما قلنا في الحلقة الأولى الإنسان سيد وبعد منه الحيوان لأنه يقل عنه في الفكر، وبعد النبات، وبعدين وبعدين الجمال. شوف الإنسان السيد ده ربنا لا يقبل نسكه إلا إذا راح تقبل الحجر. شوف نقل أعلى الأجناس مش هقبلها لك، ويقعدوا يزدحموا عليه، واللي ما قبلش الحجر كأن شوف استطراق الخلق. الإنسان المتكبر ده اللي عامل سيد على المش عارف إيه، نقول له لا والله لازم تبوسه، لازم تسلم عليه، لازم انت مش عارف ايه، اقعد بقى كده. اللي ما بسوشي يقوم يقول لك طب ولو تشور له، ولو يقول لك لا انا عايز الله، انت بتلح على انك تبوس ادنى ده ادنى الاجناس. انما ربنا عظمه ولا لا؟ قال لك ارتد بقى الينا. ادي اول كسر لانف غرور الانسان. اعلى الاجناس يجي فين؟ يجي لادنى الاجناس. وقعد الزعم بقى ويعمل عشان يقبله. وبعد ذلك علشان ما نفتكرش انها حجرية هيجي حجر ثاني يقول لك اضربه وانبله ارجمه. اذا الحجرية مش ملهاش ملحظ هنا، مش كده؟ هذا يقدس وذلك يداس، وذلك يقبل وذلك يقنبل. يبقى المسألة ايه؟ ارادة الامر فقط. وبقول لك عظم دي هعظمه على عين وراسي، ارجم ده ارجمه على عين وراسي. الذاتيه الحجريه ولا لها ايه. ولذلك اللي بيقول لك ده الاسلام استبقى بعض الوثنيه في انه بيعظم حجر، تقول له اشمعنى يعني قلت تعظيم الحجر ولا قلتش رجم؟ طب هو عظم حجر واحد ورجم 3 احجار؟ ده بده يقول لك ايه؟ ان المساله ليست ذاتيه في الشيء، وإنما فقط احترام أمر الآمر. ورفعني من عبادة أصنام وقال لي قبل حجر، إنما ديك كانت كفر ودي منتهى اليقين. شوف الفرق بقى، نقلني إلى مساوي ومع ذلك دي منتهى الإيمان واليقين وديك منتهى الإيه. دي أليست آيات بينات؟ طيب زمزم اللي في حضن الكعبة دي، طب هاجر وابناء اسماعيل وحطته وعمت تدور له على ميه، وراحت تدور شوف ثابت الحكايه دي، وراحت على الصفا وطلعت على المروه، راحت على الصفا وراحت على المروه وراحت على الصفا 7 اشواط عشان تعمل ايه؟ عشان تشوف طير ولا تشوف حد ماشي ولا حاجه؟ الابناء عايز يشرب. لو انها وجدت على الصفا او المروه اكانت تجد تصديقا لقولها اذا لا يضيعنا؟ تبقى هي اللي ساعت وهي اللي راحت وهي اللي جات تقول لا لا اسعي، انما مش حديكي من دي، انا حديكي من تحت رجله. يبقى طلع فيه مصداق لاذا لا يضيعنا ولا لا؟ انما خلاها ساعت ولا لا؟ وساعت 7 اشواط على ممكنش امراه في مثل السن بتاعها دي تقدر على اكتر من كده. اذا دي علمتني ان الاسباب تباشر

0: يبقى إذن دي يعطيني إيمانية التوكل. إيه إيمانية التوكل؟ مش تلحمة التوكل. إيمانية التوكل أن الجوارح تعمل والقلوب تتوكل. الجوارح تعمل والقلوب إيه؟ أدي إيمانية التوكل. إنما تلحمة بقى ما تعملش الأسباب يقول لك إيه متوكل، وبعد ذلك لما يجي له الأكل قدامه ياخد اللقمة قد كده. الله، طب إن كنت متوكل صحيح ما تسيب اللقمة تنط لبقك، سيبها بتمضغها ليه؟ اشمعنى بس متوكل علشان ما تتعبش وتطلعها؟ اشمعنى لما جات لك هنا مديت ايدك وخدتها وحطيتها؟ دي بقى اسمها تلحمه، تلحمه التوكل في الاسباب. يبقى اذا بناخد منها عبره ولا مش عبره؟ وبعد ذلك كل ما حول البيت تجد كل انسان مشغول بنفسه مع ربه ولاهي. يبقى الواحد معاه يعني احب واحد له وله داري بيه. يبقى مشغول مع مين؟ وساعة تدخل وتنظر للكعبة ينفض من عقلك كل فكر في أي شيء، لا تذكر ولا أولادك ولا مالك ولا إلى آخره أبدا. وإذا ما أديت النسك وانتهيت منه ما الذي يحدث؟ قلبك بقى يحن كده وبتاع. وإلا لو ظل حبك وشوقك وتعلقك ومواجيدك بالحتة دي لضاق المكان بالناس جميعا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: قدمنا لحضراتكم الخواطر الإيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات سورة آل عمران، بدءا من الآيات 96 وحتى الآيات 97 من سورة آل عمران. أيها الأخوة المؤمنون، حتى نلتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نترككم في رعاية الله وعنايته، ولكم أطيب تحيات يوسف أحمد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي قدمه لكم محمد عوض.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
4: نبيا هدى، نبيا هدى.

0: ساعتنا الآن 11، إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى الثانية بمشيئة الله تعالى. معكم خلالها من هندسة الهواء داود محمد. وفي فترة إذاعية سابقة كان معكم من أسرة المذيعين الزميل محمد عبد الحكم. ربنا اغفر لنا الذنوب والآثام والأوزار يا أرحم الراحمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء الإيماني المتجدد. يا من إليه جميع الخلق يبتهل، وكل حي على رحماه يتكل، يا من نأى فرأى ما في القلوب وما تحت الثرى، وحجاب الليل منسدل، أنت المنادى به في كل حادثة، وأنت ملجأ من ضاقت به الحيل، أنت الغياث لمن سدت مذاهبه، أنت الدليل لمن ضلت به السبل.

0: أيها الإخوة المؤمنون، المسلم لا يحقر من المعروف أو فعل الخير شيئا، بل يحتسب كل أعمال الخير لوجه الله الكريم، ومن هذه الأعمال الصدقة، فلعل هذه الصدقة تكون سببا في دخول الجنة، ولعلها تكون حصنا للنجاة. فعن جرير بن عبد الله رضي الله عن الصحابة أجمعين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أنزل في كتابه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. فتصدقوا قبل ألا تصدقوا. تصدق رجل من ديناره، تصدق رجل من درهمه، تصدق رجل من بره، تصدق رجل من تمره من شعيره. لا تحقرن شيئا من الصدقة ولو بشق تمرة.
1: واهب الخير للخليقة سبحانك يا ذا الجلال والإكرام.
0: أيها الأحبة الأكارم، من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله تعالى الصدقة على الفقراء والمحتاجين، وهي دليل على صحة إيمان العبد بربه ويقينه بأن الرزق بيد الله تبارك وتعالى وحده. وعلى المؤمن أن يدرك قيمة التكافل، وأنه لا يعيش لنفسه فقط، وأن عليه أن يعطي الفقراء والمحتاجين من مال الله الذي هو مستخلف فيه. ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عن الصحابة أجمعين قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، إذ جاء رجل على ناقة له فجعل يصرفها يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا في الفضل.
1: اللهم خذ بيدنا في الأمور كلها، واشرح صدورنا، واستر عيوبنا، ووفقنا لما تحبه وترضاه.

أيها الأحبة الأكارم، ربنا سبحانه وتعالى بدأ كتابه العزيز في سورة الفاتحة بقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى الرحمن الرحيم، ومن مظاهر رحمته سبحانه وتعالى إرساله للنبي صلى الله عليه وسلم وهو رحمة للعالمين. ونجد مظاهر رحمة الله في فريضة الصلاة، إنها 50 في الأداء و50 في الأجر، وأبلغ الرحمة المهداة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: إن العبد حين يتوضأ تخرج ذنوبه من الماء أو مع آخر قطرة ماء. ومن مظاهر رحمة الله ما أخبر به الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عن الصحابة أجمعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. ومن مظاهر الرحمة احتساب الحسنة بعشرة أمثالها، واحتساب السيئة بواحدة مثلها. والله سبحانه قسم الرحمة 100 جزء، أنزل جزءا في الدنيا وأبقى 99 جزءا حتى يرحم بها العباد يوم القيامة.

0: صديقي
1: أيها الأحبة الأكارم، إذا طابت القلوب طابت الأفعال، وإذا امتلأت القلوب بالنيات الحسنة عم الخير. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النية محلها القلب، فإذا انصلح القلب فاض هذا الصلاح على كل الجوارح. فليتنا نتعلم، ويا ليتنا نعلم قلوبنا أهمية الحرص على الإخلاص وابتغاء وجه الله. فالعلم يأتي بالتعلم، والحلم يأتي بالتحلم، ولتكن أعمالنا من قلوبنا تحركها بواعث طيبة، حيث الإيمان بالله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهنا فقط نستحق أن نكون كما قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس.
0: وما يكون من رزقي

0: خلقي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان. إلى هنا نصل بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة التي أعددتها لكم. هذه تحيات الزميلة هدى محمد من الهندسة الإذاعية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه الدكتور محمد مصطفى يحيى.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 11:10. نبقى مع هذه الدقائق مع نوتة للشيخ محمد الطوخي.

عفوا وغفرانا عن الأوزار، فاصفح عن الأوزار.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن نبقى مع قرآن السهرة للقارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي، يتلو علينا ما يتيسر من سورة آل عمران.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كنا مع قرآن السهرة للقارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي، وقد تلا علينا ما تيسر من سورة آل عمران. قرآن السهرة غدا للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، يتلو علينا ما يتيسر من سورتي الحجرات وقاف. منتصف الليل.
1: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا وسوهاج والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل والقصير والباويطي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ. ويستمر إرسالنا على الموجة المتوسطة الرئيسية 347 مترا بذبذبة مقدارها 864 كيلو هرتز، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من القاهرة والإسكندرية والمحلة ودمياط وبورسعيد والسويس ومرسى مطروح وسيدي براني والسلوم وسيوة والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وإسنا وكومومبو وأسوان وأبي سمبل ورأس غارب والغردقة والقصير وسفاجة وشلاتين وحلايب والخرجة والدخلة وباريس والزيات والبويطي والفرفرة والمناجم البحرية وسانت كاترين ورفح وشرم الشيخ ودهب، وموجات الصوت الحاملة من خلال الأقمار نايل سات وإن

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم.
1: ضيفنا الكريم، نتوقف اليوم عند أثر روي عن التابعي الكبير سيدنا قتادة بن دعامة رضي الله عنها، قال: قوله تعالى: فمن تعجل في يومين، أي من أيام التشريق، فلا إثم عليها، ومن أدركه الليل بمنى من اليوم الثاني من قبل أن ينفر فلا نفر له حتى تزول الشمس من الغد، ومن تأخر فلا إثم عليه. يقول: من تأخر إلى اليوم الثالث من أيام التشريق فلا إثم عليها. ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فخلاصة المعنى أن الله تعالى يسر للحجاج في مسألة رمي الجمرات في أيام التشريق. فالأصل أن يرمي الحاج الجمرات الثلاث الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى كل يوم من أيام التشريق يرميها، ويكون ذلك من بعد زوال الشمس، أي من بعد أن تتحرك الشمس قليلا عن كبد السماء، ولا يرمي الجمرات ليلا، فإذا تأخر وأدركه الليل بات ثم رمى في اليوم التالي بعد الزوال. ومن التيسير كذلك أن الحاج إذا تعجل وأراد أن يمكث يومين فقط في منى فله ذلك ولا حرج عليه، وحينئذ يرمي الجمرات مرة في اليوم الأول ومرتين في اليوم الثاني. ومن التيسير كذلك أن الحاج يجوز له أن يؤخر رمي الجمرات إلى اليوم الثالث، فيرمي الجمرات ثلاث مرات في هذا اليوم ولا حرج عليه في ذلك. فشعار الإسلام في الحج وغيره التيسير ورفع الحرج عن المسلم، فلا مشقة مطلوبة ولا عسر مرغوب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا هو شعار الإسلام. وما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمل من أعمال الحج يوم النحر من رمي الجمرات والنحر والحلق والطواف إلا قال لسائله: افعل ولا حرج، أي افعل ما بقي عليك وقد أجزأك ما فعلته. فقد روى البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر، فقام إليه رجل فقال: كنت أحسب أن كذا قبل كذا، ثم قام آخر فقال: كنت أحسب أن كذا قبل كذا، حلقت قبل أن أنحر، نحرت قبل أن أرمي، وأشباه ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج، فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال لسائله: افعل ولا حرج.
1: هذا ضيفنا الكريم عن معنى أثر اليوم جملة، أثر التابعي الكبير سيدنا قتادة بن دعامة رضي الله عنها، متحدثا عن أيام التشريق وكذا يوم النحر. نتعرف إلى هذه الأيام بمزيد من التبيان وسبب تسميتها بأيام التشريق.
2: أيام التشريق هي 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة، وسميت بذلك لأن الناس كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي، أي يقددونها ويبرزونها للشمس لتجف، وقيل هي صلاة العيد، وصلاة العيد لا تصلى إلا بعد شروق الشمس وارتفاعها، ولكونها أي هذه الأيام تبعا ليوم العيد فسميت أيام التشريق. وقيل لأن الهدايا والضحايا لا تكون إلا بعد شروق الشمس، وهي الأيام المعدودات المذكورة في قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وهي الأيام التي يبيت الحجاج لياليها في منى، وفي هذه الآية السابقة ما يدل على أن الحاج المتعجل يغادر منى في اليوم 12 بعد أن يرمي الجمرات بعد الزوال، وغير المتعجل يغادر منى في اليوم 13 بعد أن يرمي الجمرات بعد الزوال.
1: نتساءل أستاذنا الكريم عن الأيام المعلومات والأيام المعدودات التي وردت في كتاب الله العظيم في الحج.
2: أيام التشريق هي الأيام المعدودات المذكورة في قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. وأما الأيام المعلومات الواردة في قوله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فهذه الأيام المعلومات هي العشر الأوائل من ذي الحجة.
1: اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن التابعي الكبير سيدنا قتادة بن دعامة رضي الله عنه قال: قوله تعالى: فمن تعجل في يومين، يقول فمن تعجل في يومين أي من أيام التشريق فلا إثم عليها، ومن أدركه الليل بمنى من اليوم الثاني من قبل أن ينفر فلا نفر له حتى تزول الشمس من الغد، وما تأخر فلا إثم عليها، يقول من تأخر إلى اليوم الثالث من أيام التشريق فلا إثم عليها. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسيداتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم مع الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، حول بعض الأعمال الخاصة في أيام التشريق.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، على حجاج بيت الله الحرام بعد أن قاموا بالأمس لرمي جمرة العقبة الأولى، أن يبدأوا عملهم بالذهاب لرمي الجمرات، وأن يقوموا برمي جمرة العقبة الصغرى بسبع حصيات، ثم الوسطى بسبع حصيات، ثم الكبرى بسبع حصيات، بشرط قضاء جزء من الليل، وهو الأيام المعدودات التي أمر الله فيها بذكره وطاعته.
2: جزء من الليل في منى يعني؟
3: نعم
2: نعم تفضل.
3: وذلك لمن لم يستطع المبيت بمنى، فإن بات بمنى بيسر وسهولة فهذا أفضل، وإن لم يتأثر اكتفى بقضاء جزء من الليل بمنى، ثم اتجه إلى ما اتجه إليه بعد ذلك، إما إلى مكة وإما إلى جدة وإما إلى العزيزية وما شابه ذلك.
2: ما هي العزيزية دكتور؟
3: في منطقة بين مكة وبين الإيه وبين منى.
2: اسمها العزيزية، ممكن الحجاج بيقيموا فيها يعني؟
3: يقيموا فيها ممكن هناك
2: أيه.
3: وذلك بالنسبة للحاج له أن يفعل ما يستطيعه، لأن الثابت أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أدى الحج مرة واحدة، لكنه وضع لنا مبادئ التيسير على الأمة الإسلامية، فما سئل عن شيء صلى الله عليه وسلم إلا وقال افعل ولا حرج، وهذا ليس معناه.
2: ونحن بنصعب يا دكتور الأمور والله، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال افعل ولا حرج، وإحنا بنصعب الأمور على الناس أحيانا.
3: إحنا بنسأل الدكتور بنصعب ليه؟ إحنا بقى طيب إحنا بنسأل ليه؟ ما إحنا الأمر قائم على التيسير أصلا.
2: أيوه.
3: هذا ليس معناه أن الإنسان حر في تصرفه، ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم قال افعل ولا حرج، لأن فقهاءنا الأجلاء أجمعوا على أن الواجب على حجاج بيت الله الحرام أن يلتزموا بما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم قدر الإمكان، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى يريد الله بكم اليسر يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وهذا إن دل على شيء فإنما دل على أن الالتزام بما يطيقه الإنسان لا بما هو فوق طاقته، خاصة وأن الله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وهذا يدل على وجوب الاتباع ومخالفة الابتداع.
2: شكرا للأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسيداتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، ولد الشيخ محمود محمد رمضان في حي باب الشعرية بمدينة القاهرة عام 1927، حفظ القرآن الكريم وجوده وعمره 12 عاما، وتأثر الشيخ محمود محمد رمضان كثيرا في قراءته للقرآن بالشيخ علي محمود والشيخ محمد رفعت. أصبحت له شخصية متميزة في القراءة، فقد كان ذا صوت قوي عذب، قرأ القرآن الكريم بالإذاعة عام 72 و900 وألف، كان قارئا للصورة بمسجد العروسي بالقاهرة. توفي الشيخ محمود محمد رمضان في 28 من شهر مايو من عام 1981 عن عمر يناهز 54 عاما. ومن تسجيلاته نستمع إلى هذه التلاوة لما يتيسر من سورتي الطور والنجم.

بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر لحكم ربك

وسبح بحمد ربك عظيم.

0: صلى على النبي.
1: وسبح

بسم الله.

الله.

أفتما

إذ يغشى

فلكم

وما لهم

فأ...

لا

لا

هو أعلم بكم هو

فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ

Oh!

0: نعم.
1: وأن

وأن

وأن

Four.

هذا نذير.

من سورتي الطور والنجم تلا علينا القارئ الشيخ محمود محمد رمضان، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ارزقنا تلاوة كتابك الكريم آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم يا ربنا اجعله ربيع قلوبنا وأنيس وحشتنا ووحدتنا يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا وفقهنا في كتابك الكريم، اللهم افتح لنا من كنوزه ومن أسراره، فإنا لك راغبون يا أرحم الراحمين. ساعتنا الآن تمام الواحدة، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة برواية حفص عن عاصم، يرتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل بدءا من الآية 34 من سورة الحج.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين.

فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون.

لكم وبشر المحسنين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير.

ولله عاقبة الأمور، وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى، فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير.

بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ.

مصير. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين.

كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم

فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل

حبهم، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم.

رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك

مخضرة، إن الله لطيف خبير، له ما في السماوات وما في الأرض، وإن الله لهو الغني الحميد.

بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك

تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير.

المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له

له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. ما قدروا الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز.

المفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم

والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد

ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين.

ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون.

يعبدون. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. قال رب انصرني بما كذبون. قال عما قليل ليصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا

ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى

فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين

أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق

لا تجأروا اليوم، إنكم منا لا تنصرون.

الجنه بل جاءهم بالحق واكثرهم للحق كارهون.

بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين

0: صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل بدءا من الآية 34 من سورة الحج وحتى الآية 74 من سورة المؤمنون. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم قبل الخامسة بربع الساعة. أما الآن نبقى مع هذا الابتهال المبتهل الشيخ عبد السميع بيومي.
0: يلا الإله

0: قدم المبتهل الشيخ عبد السميع بيومي هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة برواية حفص العاصم. نستمع إلى الختمة المرتلة بصوت القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي يرتل علينا بدءا من أول سورة الطلاق.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.

الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا.

لم يحضن، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا.

فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته

لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا.

فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا

ما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ

بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟

والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات

أمرهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.

عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط

وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت

60. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور.

الشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ

وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق؟

أصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن

إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن

قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين.

قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين.

بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون.

زعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف

سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين

خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين

0: وما هو إلا ذكر للعالمين. صدق الله العظيم.
1: من الختمة المرتلة وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي من أول سورة الطلاق وحتى آخر سورة القلم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر خلق الخلق وأحصاهم عددا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. الله أكبر ما ذكره الذاكرون، وهلل المهللون، وكبر المكبرون. الله أكبر عدد من سعى بين الصفا والمروة من المرات. الله أكبر عدد من حلق الرؤوس تعظيما لرب البريات. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. سبحان من قدس البيت وعظمه، سبحان من جعل مكة البلد الحرام، سبحان من خصها دون بلاد الأرض بالتقديس والإعظام، سبحان من هدى خليله إليها بعد طول شوق وهيام، سبحان من فجر زمزم إكراما لإسماعيل، سبحان من جعلها مشرق نور بعد ظلمة وظلام، سبحان من جعلها مهبط الوحي بعد أن كانت موطن الأصنام، سبحان من اصطفى رسوله منها وجعله خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة سيد الأنام محمد عليه الصلاة والسلام، واكتب لنا يا رب أجر حجاج بيتك، وتقبل أعمالنا واقبلنا بفضلك يا كريم، وأنزل السكينة والطمأنينة على بيوتنا وأهلنا وبلادنا، واحفظنا بحفظك واسترنا بسترك الجميل. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. هذه فترة إذاعية جديدة بدأت معكم من الآن، وتستمر حتى 5:30 بمشيئة الله تعالى. معكم خلالها من الهندسة الإذاعية الزميل داود محمد، ومن أسرة المذيعين هاني عمشة. في فترة إذاعية سابقة سعد بصحبتكم الزميل دكتور علاء عرابي. إخوة الإيمان والإسلام، أطيب الأمنيات مع كل ما نقدم من برامج وفقرات وتلاوات لأي ذكر الحكيم وهدي الرسول المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ أحمد عبد الرحمن الزارع يتلو علينا ما تيسر من سورتي الحج والبلد.

لكم. وبشر

0: صدق الله العظيم.
1: القارئ الشيخ أحمد عبد الرحمن الزارع، وقد تلا علينا ما تيسر من سورتي الحج والبلد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على صاحب التاج والمعراج سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وكن بنا وبالمؤمنين رؤوفا رحيما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ صلاح الدين عبد الرحمن يتلو علينا ما تيسر من سورة النساء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما فبعثوا

0: صدق الله
1: من سورة النساء تلا علينا القارئ الشيخ صلاح الدين عبد الرحمن. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة الفتح، يتلو علينا القارئ الشيخ إبراهيم سليمان الدرعة.

الأرض وكان الله عزيزا حكيما.